الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

وظل ممدود وظل ممدود.

ومن يتوكل

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة. تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة، قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت. تتطلع الخربة على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين، بيعيشوا من الزراعة والرعي، وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة، الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال. الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية. كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا بس ما نسوا. الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
2: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الأربعاء 13 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من آب أغسطس لعام 2026 ميلادية. صباح الخير دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح الخيرات لكم.
0: تحياتي وزميلنا العزيز العريس محمود إسكندري، يسعد صباحك. نعنش نعنش محمود، بلش يجي بكير. يعني للأسف في كل يوم مجبرون أن نبدأ بالأوضاع الميدانية الصعبة والاعتقالات وما يفعل الاحتلال الإسرائيلي. هذا واقع لا يمكن أن نهرب منه. نتمنى أن يأتي يوم نتحدث فيه عن الأمور الترفيهية وعن السياحة والسفر والرحلات وزيارة القدس والأقصى وزيارة غزة، لكن لعل وعسى أن يكون ذلك قريبا وما ذلك على الله ببعيد. تفضل دكتور.
1: بالفعل، ولكن اليوم الحمد لله قد تكون نابلس يعني أقل المحافظات اقتحاما واعتقالا، رغم أنه سجل اقتحامات في عدة بلدات في محيط المحافظة، بيتا، كفر قليل، عورتا، رجيب. هذه الاقتحامات هي سريعة وخاطفة، ولكن في بيتا يعني تخلل عملية الاقتحام كما جرى في بلدة مادما يوم أمس، هو قيام الاحتلال جنود الاحتلال بتمزيق صور الشهداء ويعني تخريب بعض الملصقات على الجدران في داخل البلدة، وهذا تكرر بالأمس عدة مرات في بلدة بيتا. ايضا كان هناك اقتحام لبلده عورتا فجر هذا اليوم من قبل المستوطنين، ويبدو الاقتحامات شبه يوميه من المستوطنين لبلده عورتا. وايضا مساء امس في ساعات الليل اقتحام بعض الاليات لبلده رجيب، وايضا دخول اليات الى الشارع الرئيسي او اللي بسموه الشارع الجديد في بلده كفر قليل اللي بربط مثلا مفترق حاجز حواره بمنطقه الضاحيه، بيجي بشكل يعني خلفي لبلدة كفر قليل. هذا ما سجل في نابلس. وبجزء ساعة عصر أمس كان هناك مجموعة من دورة الاحتلال وصلت إلى مفترق بيت مساكن الشعبية منطقة الصرف، ثم عادت إلى معسكر الاحتلال في منطقة ألوموري. هذا فقط ما سجل في نابلس من اقتحامات. أيضا الاقتحام اللي كان سريع إلى بلدة صباصيا للمنطقة الأثرية، لكن الحمد لله المدينة اليوم لم يسجل فيها أي من عمليات الاقتحام.
0: نعم، لكن كثيرين ناس لفت نظرهم المشهد المؤلم اللي صار مبارح في مادما. يعني بنص البلد، عينك عينك بوضح النهار بكل وقاحة بكل صلف بدون أي مشكل من أشكال التصدي أو الاعتراض أو ما شابه. مش عمالنا منتفلسف ولا عمالنا من لا سمح الله من سجل موقف، لكن هذا بيصير في كل مكان عماله. يعني للأسف كل القرى عمالها تستباح ليل نهار، وهذا شيء يؤلمنا جدا.
1: الصورة بالأمس عملت ضجة، خاصة أنه عضو كنيسة في وضح النهار بيمسك مهدة وبهد نصب شهيد له مسجل 23 سنة،
0: والأثر يا من فرج
1: الضجة بالمجتمع الإسرائيلي أكثر من الضجة اللي في الضفة الغربية. لأنه المجتمع الإسرائيلي بيقول أنه معقول يعني مسؤول كبير برلماني إسرائيلي بينزل أساس،
0: يقال إنه قد يكون بديل سموتريتش أو بن غفير. نعم. يعني الزلمة بيعمل دعاية انتخابية عماله،
1: فيدخل في هذا الموضوع ويتم
0: بحماية الجيش
1: وينشر ذلك على السوشيال ميديا. يعني اليهود نفسهم بيعتبروا ذلك استخفاف، إنه أنت يعني شو عمل البطولة اللي عملته إنك حملت مهدة ودخلت نصب الشهداء. نفس الصورة اللي نشرها بالأمس بن غفير لما جلس على مقعد معهد قلندا التابع لوكالة الغوث، جلس أمام المدير وأنا أنا المسؤول هذا المكان. يعني الإسرائيليين استهزأوا فيه. يعني أنت جيت على مكان للأمم المتحدة سيطرت عليه،
0: يعني هي الأمم المتحدة أحسن ما هي أصخم. يعني حدا فتح ثم هو يعني حتى بيان ما صدرش. بيان ما صدرش.
1: فهذول الصورتين بالأمس عملوا ضجة في الداخل الإسرائيلي بشكل كبير جدا. إحنا بالنسبة ممكن أن فلسطينيا خاصة موضوع قلندا الناس بلطموا إنه هذا المعهد اللي خرج آلاف الكوادر الفلسطينية منذ نهاية الخمسينات، وبجوز في بعض الناس اللي فتحوا دول الخليج عملهم مع خروج أول خريجين دفعات من قلنديا في كل التخصصات المهنية واشتغلوا بدول الخليج كانوا من هذا المعهد، وبالتالي يعني هو له يعني أثر كبير في جموع اللاجئين الفلسطينيين على مدار أكثر من 70 سنة. ولكن سيطرة بن غفير له يعني هي خطوة استعراضية واضحة جدا، خطوة استعراضية وبحراسة الجيش، طبعا بحراسة الجيش وشرطة الأكلال. هذا يعني أمرين بالأمس كان ملتفت الانتباه، لكن اليوم جنين تم اقتحامها بأكثر من مكان وأكثر من محور. كان هناك اقتحام لحي الزهرة في مدينة جنين واعتقال سيدة، حاولنا نعرف هوية السيدة حتى اللحظة لم نعرف اسمها،
0: ذكروا اسمها
1: نعم. أنا ما أوكي. أوكي. نعم. لكن في مسكنات الجامعة العربية الأمريكية اللي تم اعتقاله سليمان زليفي أو الزلفي، سليمان الزلفي، هذا من سكنات
0: أم عاهد تركمان. اسم المعتقلة أم عاهد تركمان.
1: أيضا كان هناك اقتحام لبلدة ميثلون في جنين خلال عمليات الاقتحام اللي كانت فجر هذا اليوم. أيضا منطقة طول كرم دير الخصون على وجه التحديد تم فيها اعتقال 3 مواطنين وهم مازن زبيدي، عكرمة غانم وساهر غانم، 3 معتقلين من طول كلم بلدة دير الخصون. أيضا كان هناك معتقلين من بيت لحم سواء المدينة ولا مخيم عايدة ودهيشة، تم اعتقال عدي ربيع شمروخ من مخيم دهيشة، الشبل عبود محمد صقر من مخيم عايدة، إضافة إلى وسام أبو سليم والمحرر رياض أبو عهود من مدينة بيت لحم، 4 معتقلين من منطقة بيت لحم. أيضا تم اقتحام منطقة الظاهرية وخاصة في خربة يعني اسمها دوما بالتال مربوطة تم اقتحامها. ناهيك أيضا عن اقتحام مستوطنين بيت عين قينيا وقيام بعمل عربدي في هذا المكان. وكما ذكرنا قلنديا بالأمس كان في إصابة بعد عملية السيطرة على معهد قلنديا،
0: شفتوا كيف وطخوا على السطح. نعم. شاب صغير
1: إصاب بالرصاص بشكل مباشر. أيضا من ضمن اقتحامات جنين تم اقتحام أيضا قرية جلبون أيضا في محافظة جنين.
0: نعم، إذن هذا التفاصيل اللي ذكرها الدكتور خلال الساعات الماضية مستمعينا الكرام في ظل اعتداءات الاحتلال التي لا تتوقف. امبارح كان في خبر جيد هو الإفراج عن حوالي 20-25 شخص منهم يعني أذكر الشيخ رأفت نصيف، في شاب من دار كعبي أعتقد،
1: نعم، عبد السلام أبو الهيجة،
0: أبو الهيجة شفته يا الله كيف وجهه كبران وتعبان. فبالتالي أبو عمر إيش آخر التفاصيل بالنسبة لهؤلاء إن توفر يعني
1: نعم.
0: معلومات؟
1: هو يعني هي انتهى مدة اعتقالهم يعني سواء كانوا الإداريين ولا المحكومين، يعني هذا يعني الأمر المهم، يعني ليست هي مبادرة حسنية بمناسبة المولد ولا غيره، ما في مبادرات حاليا، هي انتهاء مدة اعتقالهم الإداري أو مدة محكوميتهم. طبعا بعضهم أمضوا 4 سنوات زي عبد السلام، يعني هو أصلا معتقل قبل الحرب،
0: رأفت نصيف 4 سنوات،
1: نعم هو لا معتقلين قبل يعني. ولكن الصور اللي شفناها لهم هي تحدث عن نفسها، يعني مبين التعب الإرهاق أوجوههم، الشيب اللي غزا جسمهم. ولكن وأيضا الإشي المهم أنه كل المعتقلين برفضوا يتكلموا أمام وسائل الإعلام، وهذا ما هم حق فيه، لأنه الواحد بيكون مهدد أنه في حالة أنك تحدثت وسائل الإعلام سيتم إعادة اعتقالك. وبالتالي يعني هذا اللي ملاحظ، يعني أغلب المحتوى هو الناس أثناء استقبالهم اللي كان موجود بدون حكي فقط أصحيح. أثناء استقبالهم من قبل ذويهم، فهذا بعبر. هل ممكن الواحد أثناء حديث الجانبية معهم يعني يعني يعني يعني يعبر عن الموضوع؟ في بعضهم ذكر إنه قبل كم من يوم كان في قمعة كبيرة في سجن مجده، يعني بعضهم قال إنه قبل كم من يوم كان في قمعة كبيرة في سجن مجده وبالتالي كان في ضرر على المعتقلين. أيضا أحد الأسرى يعني نقل عن وضع الأسيرات الفلسطينيات إنه أيضا في قمعتين كانت في الأسبوع الماضي في سجن الدامون للأسيرات الفلسطينيات، فهذا يعني بنم على إنه الممارسات في سجن الاحتلال مستمرة على قدم وساق كما هي ولا تتغير.
0: عشان بس كلمة قمعة ما تفكروش يعني هيك كلمة خفيفة، هاي شيء مرعب، بدخلوا قوات ملثمين، قوات القمع الكيتر أو النحشون أو ما شابه، معهم كلاب، معهم سلاح، بفوتوا على إما غرف معينة أو كل الغرف غرفة غرفة، بقمعوا بضربوا بربطوا الأسرى بيطلعوهم على الساحة بيبطحوهم على الأرض، والأسيرات كمان بيخربوا الغرفة بيقلبوها فوقني تحتاني، بدعسوا على الفرشات بيكبوا الفرشات، بيجيبوا معجون أسنان، معنا إحنا كان معجون أسنان كتير صغير يدوب 5 سنتي، كان دكتور يمسك معجون أسنان يفتحه ويحطه على الفرشة ويدعس عليه بحيث إنه يعني الفرشة تخرب، كيف بدك تنام عليه يعني ما فيش مجال تغسل هناك، معظم الفرشات فيش لهم وجوه. الأكل إذا كان أصلاً في أكل يكبوه كليات ويكبوه بالمجاري عزك الله بالمرحاض يعني. فالوضع كان ما يعني ما تمر علينا كلمة قمعة هيك يعني كأنه بدنا نمشي حكي، لا لا لا، الأمر خطير ومرعب، وكثير من الأسرى دكتور يعني ممكن يكونوا فقدوا حياتهم في هاي القمعات، ما بتفرق معهم بالغرفة كبير صغير مريض، ما بتفرق معهم أبدا أبدا أبدا. فبالتالي موضوع القمعة موضوع كتير سيء صعب، فالله يكون بون.
1: نعم، والأسهل كبير جدا إنه المعلومة اللي بتصل عن موضوع القمعة قد تستمر أسبوع أسبوعين إلا إذا روح أسير فلسطيني، يعني أجا محامي أو روح أسير ببلغ، فأحيانا ممكن تكون القمعة استمرت يومين وثلاثة وأربعة وما حد يعرف فيها
0: نهائيا،
1: حتى داخل السجن نفسه فقط بصير القسم اللي صار في القمعة هم عندهم الألم.
0: بس
1: ما تخرج المعلومة، إما أسيب روح أو بروح محكمة.
0: يعني تخيل قديش ممكن تاخد مدة لا تعرف أنت شو اللي صار
1: في قسم معين
0: في السجن. نعم نعم نعم نعم، يعني هذا موضوع مهم ونحكي عنه بشكل دائم. امبارح كانت في وقفة على الدوار دكتور للأسرة ولا
1: التغاث؟ لا اليوم ستكون
0: اليوم اليوم
1: في وقفة الأسرة مع جثامين الشهداء.
0: اليوم احنا في عنا موضوع جثامين الشهداء مستمعينا الكرام، راح يكون معنا الأستاذ ساهر صرصور وهو عضو اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن المفقودين. أبو عمر حكينا هيك شوي عنها.
1: طبعا أساس هذا المصطلح قديما احنا كنا نستخدمه بالإعلام قبل 30 سنة اللي هم شهداء الأرقام. كان بالسابق شهداء الثورة الفلسطينية اللي بيجوا على حدود الأردن على حدود الجولان، كان إذا استشهد يتم وضعه في الشمال في مقبرة ويحطوا لكل شهد قبل رقم، وهذا الرقم عندي الاحتلال في سجل إنه هذا مثلا في تاريخ كذا
0: فلان، هذا فلان
1: فلان. وفي كان صور تطلع منها، وكان يعني ناس شطاء من داخل الخط الأخضر خاصة جمعية أصدقاء المعتقل والسجين اللي كان مقرب بالناصرة كانت تمسك هذا الملف وتزور المقبرة وتجيب معلومات عن الناس وتقرأ شواهد وتصور هذا الموضوع. ولكن بعد تقريبا يعني سنوات اللي هي ما قبل حرب غزة صار في العمليات استشهادية، صار الاحتلال يحتاج جثامين الشهداء حتى بنفذ عمليات
0: من بعد 2000 بعد انتفاضة سنة 2000
1: يتم احتجازهم إما بمقابر الأرقام أو بالثلاجات. وزادت هذا الموضوع الآن بعد حرب يعني أو قبل حتى غرب غزة لما كانت المجموعات المقاتلة في نابلس وجنين، فكان حتى اللي بيستشهد في عملية اغتيال بالضفة الغربية يتم احتجاج جثمان شهده. طبعا الاحتلال مبرره إيش؟ إنه ممكن يستخدمه بتبادل أسرى مستقبلا، بالتالي الأعداد كثرت. بتوقع إذا سألنا الأستاذ ساهر ممكن نتكلم عن 600 إلى 700 جثمان شهيد يعني
0: غير هلا يا إخواننا في عنا غير غزة.
1: غزة طبعا
0: غزة الرقم لا يعلم طبعا. ما أظن إنه في رقم محدود، يعني ممكن إحنا خلينا نرن عليه هلا، يعني الرقم ممكن 1500 باعتراف الاحتلال.
1: طبعا عشان نعرف إحنا الأسى اللي عند أهل الشهيد كبير جدا، أم الشهيد بتزور على المقبرة خميس جمعة يعني بفترة فترة، فبتشعر أنه ابنها الشهيد أو ابنه الشهيد هي مولود في القبر، لكن لما يكون ام شهيد محتجة جثمانه يعني لا بتروح على مقبرة ولا حتى بتستقبل معزي، خلص أنه لسه بضل كل يوم تفكر.
0: وآخر واحد اللي هو أخو الشهيد أبو خازم
1: أبو رعد
0: أبو رعد خازم
1: يعني اقتلوه وخذوا جثمانه. فهذا يعني بصراحة ملف مؤلم جدا، فبالتالي يعني على الأقل هذا الملف بده الناس تحركوا عليه، يعني إذا في وقفة عشانهم زي اليوم في نابلس، طبعا هي الوقفة في كل الضفة الغربية في كل مدينة إلى وقف اليوم يعني جدول صحيح. كامل المدن صحيح. فعلى الأقل الإنسان يشارك أبو ساعة الزمن ساعة نص ساعة بهذه الوقفة، على الأقل نوع من التضامن مع أهالي الجثمين المحتجزة لدى الاحتلال.
0: الله يا ربي يرحمهم ويتقبلهم. بما أنه بنحكي عن الجثمين نقرأ الاجتماعيات. انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الدكتور سعيد حبش ابن مخيم بلاطة، وهو
1: طبيب أسنان، هو
0: طبيب أسنان، هو برضو رفيقك أو صديقك.
1: نعم
0: يعني ورجل فاضل
1: طبيب الفقراء حتى.
0: طبيب الفقراء نعم، ولسه ما تحدد حتى الآن الدفن ولا بيت الأجر،
1: حتى يتم إحضاره من مستشفى من الداخل
0: لأنه. بالداخل هو
1: نعم.
0: وتعزينا لعائلته الكريمة. أيضا في بلاطة في كمان حالتين وفاة الشاب ناصر علوش وسوشيع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد عباد الرحمن إلى مقبرة المخيم، والعزاء في قاعة خدمات المخيم، وأيضا الحاج محمد عبد الجواد جبريل أبو محمود والعزاء في المركز النسوي في مخيم بلاطة، وأيضا الحاجة حورية الديسي من أهلنا في طلوسة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: صباح الخير لأخواننا المعلقين جميعا على صفحة البث المباشر. أبو زيدان يسعد صباحك. ريم عامر صباح الخير. ريم بدنا نحكي عن موضوع الوقود في وإحنا على أبواب المدارس والجامعات. عامر فطاير يسعد صباحك. أسماء إشحادة أيضا. شيخ بشار أسماء زاهر الششتري أبو عماد صباح الخير. وربيع الششتري زميلنا العزيز عاطف دغلس أيضا يسعد صباحك. ومؤيد جود الله صباح الخير إليك ولكل المتابعين الكرام أيضا. وعلى على اللايف هند القدح صباح الخير. ماهر الششتري بشار استيتية غسان مرعي صباح ماهر. أسعد البشتاوي جمال قناديلو محمد طبنجي أبو صبيح أم وائل سعد قزيح صباح الخير. يوسف الزمار يوسف حمور مؤيد مرة تانية. سعد خضرية وبشار دشون أبو جهاد صباح الخير. طارق القاضي أبو علي المسامي قسوم الشاطر صباح الخير. لسوسن شلبي نظمي قناديلو أم العبد حمد كل طرق سالكي حسب نظمي الحمد لله. نعم سليم الأسود علي أبو أنس أم محمد البزري خالد مناع صباح الخير. أحمد المدموج أيضا خالد الصرميطي محمد علي لهلبت علاء الزوربان جود يونس وأيضا عميد زعتر هشام حسين وأخونا سامي دغلس عبادة المصري وكل المتابعين الكرام. يسعد صباحكم ويومكم سعيد. احنا على أبواب انطلاق إن شاء الله العام الدراسي، يعني ممكن أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي، وبالتالي الأنظار كلها تتجه إلى الاستعدادات بشكل عام. في ظل أزمة المحروقات والوقود الدكتورة فيحاء البحش وهي رئيسة جمعية حماية المسالك في نابلس صباح الخير دكتورة.
1: يسعد صباحك يا رب انت وجمعنا.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
1: تضل بخير يا رب.
0: دكتور أمين مبارح الدكتورة فيحاء بتقول إنه الاستعداد العاجل لأزمة الوقود مع اقتراب افتتاح المدارس والجامعات الأمر لم يعد ملف اقتصادي بل أصبح مسألة تمس انتظام التعليم وحركة المواطنين والنقل العام والأسواق والخدمات الأساسية. كلنا أذان صاغية دكتورة تفضلي.
1: يسعد صباحكم مرة ثانية. يعني أكيد في ظل التطورات اللي عم نشاهدها في الوقت الحالي على أزمة الوقود وما يتبعها من خلل في داخل الأسواق سواء في عمليات النقل أو في عمليات الشحن أو حتى على المستوى الشخصي، أكيد كان لابد من أنه يكون في هناك يعني بعض الملاحظات على ضرورة أنه يكون في تحرك من جهات الحكومية والجهات اللي لها علاقة في توفير كميات من الوقود على الأقل في الوقت الحالي بأسرع وقت ممكن قبل دخولنا في العام الدراسي. إحنا كتير يعني بنلاحظ على أنه في الوقت اللي بيصير في عنا دخولنا في المدارس قديش بيصير في عنا حركة وحركة نشطة كمان على مستوى النقل في الباصات وسيارات وحركة المواطنين والكذلك في الجامعات، فما بالك لما بده يكون في عنا أزمة. بعتقد على أنه في حال استمرت مثل هذه الأزمات راح يصير في عنا لا قدر الله شلل في حركة النقل وخاصة للطلاب، يعني حتى على مستوى المدارس الخاصة لو أخذناها رح نلاحظ على إنه المدارس الخاصة معظمها بتعتمد على نقل الطلاب
0: صحيح.
1: من بيوتهم، وبالتالي يعني أكيد الطلاب إذا ما كان في هناك عمليات نقل وراح يصير في عنا إرباك في كتير من المدارس، فكان لابد من إنه يكون في تدخل إن شاء الله تعالى إنها نلاقي أداة طاغية لا عملية دخولنا في عام دراسي يكون مريح بدون ما يكون في هناك أي مشاكل سواء في مدارس خاصة في مستوى النقل أو حتى على مستوى الحكومة
0: صحيح.
1: المدارس الحكومية، لأنه بالنهاية التعليم حق يجب أنه يوجه بطريقة صحيح، وبالإضافة أنه المفروض على أنه يكون في هناك لأي افتتاح بغض النظر شو نوعيته يكون في هناك استعدادات، فما بالك لما بيكون العام دراسي وتعليمي.
0: أنت بتطالبي بضرورة توضيح المخزون المتاح من الوقود والمدة صحيح. التي يمكن أن يغطيها، وضع خطة طوارئ لتأمين الوقود لوسائل النقل العام حافلات المدارس والمركبات العاملة في القطاعات الحيوية وتحديد آلية عادلة وشفافة لتوزيع الوقود. ما هو أنت لما تيجي تحكي هيك بتفتح الباب على حالك دكتورة فيحاء انه بيجيب لك مثلا السائقين، احنا لازم يكون لنا اولويه وبدنا محطات بتخصنا، بتيجي للاطباء بقول لك احنا الاطباء وحاله انسانيه ولازم نكون موجودين، بتيجي للصحفيين الصحفيين بقول لك احنا بنغطي الفعاليات واحنا بدنا يكون لنا، قصدي كل حدا بصير ينظر لنفسه انه هو له الاولويه.
1: هلا احنا اولوياتنا المفروض على انه في هناك عندنا مخزون احتياطي، احنا هذه الازمه اللي دخلنا فيها لنا 4 شهور تقريبا واحنا بنفس الازمه، وطلبنا في فتره من الفترات انه الحكومه برضه على هيئه البترول عنه على الاقل يكون في عندهم توجه بتوفير مخزون احتياطي يعزز المخزون الاحتياطي، يعني مخزون اخر يعزز المخزون الاحتياطي اللي موجود عندهم. طلعوا لنا بفكرة إنه في شركة حكومية قد تنشأ، ما تحفظنا يعني على القرار اللي أصدروه وتبعاته، من لأنه في له تبعات هذا في وقتها بنحكي فيها، لكن إحنا في الوقت الحالي مقبلين على حركة مش بسيطة، حركة طلابية نشطة، المفروض على إنه التعليم خط أحمر. ولما بنحكي عن التعليم خط أحمر المفروض على إنه توفير يعني كله مهم، لكن تعليم وصحة بعتقد على إنه أهم اثنين يجب التركيز عليهم في الوقت الحالي. إذا فقدنا أي واحد فيهم نفقد البوصلة تماما، فبالتالي إحنا مطلوب منا ومن الجهة اللي إلها علاقة على إنه كيف ممكن إحنا ندخل في عام دراسة جديد بدون ما يكون في هناك مبالغة لا بأسعار ولا مبالغة في كمان حركة السوق، وبنفس الوقت نضمن الطلاب عم توصل لمدارسهم وجامعاتهم وما يكون في هناك أي حالة استغلال. يعني بالنهاية كمان الحركة التسوقية يجب أنها تكون بوضعها الطبيعي. إحنا عدم توفر الوقود في الوقت الحالي كمان عاملنا أزمة في قصة التسعيرة، ومرة بدنا نرفع ومرة بدنا ننزل السعر، وفي بعض الأحيان بيضطروا السائقين على إنهم يوقفوا سياراتهم أو يحركوها ويطلب منك أعلى مما كنت أنت عم تدفع في العادي. يعني أقل طلب صار للأسف الشديد 15 شيكل، مع العلم على إنه ممكن تكون الحركة بسيطة اللي عم تتحركها، لكن هذا الموجود ومضطرين على إنه ندفع لأنه ما في بدائل. فبالتالي مطلوب من الحكومة في الوقت الحالي، احنا تقريبا فاضل 10 أيام وبندخل في عام جديد وحركة مش طبيعية راح نشوفها من الصباح الباكر، يعني الحركة هذه راح
0: نشوفها.
1: فالمفروض على انه يكون في هناك نظرة لكيف ممكن احنا نقدر الامور في هذه الحالة، قديش كمية المخزون الاحتياطي اللي فعلا احنا ممكن نعتازه، إذا كان بالإمكان توجيه مثلا الحافلات اللي ممكن تنقل الطلاب والسيارات كيف ممكن نزودهم في الوقت الحالي بمخزون يكون خفيهم بدون ما يكون في هناك أي تدافع أو أي تهافت على عمليات التعبئة. كل هذه الأمور المفروضة كمان على الحكومة إنها تحكي فيها. إحنا اليوم يعني باختصار إحنا اليوم كمان عندنا اجتماع في لجنة تنظيم السوق المحلي اللي هي بتضم كل الهيئات والمؤسسات الحكومية، وإن شاء الله تعالى إنه يعني كمان نخرج ببعض التوصيات اللي ممكن كمان تساعد على إنه نضغط باتجاه كيف ممكن نوفر وقود ونوفر يعني مخزون يساعد إنه الحركة هذه تضل مستمرة.
0: نعم.

0: هذا لسه اذا داخلي ابعد شوي عادي جدا 25 و30، وبتصير مشاكل مرات كتير. وللاسف تحمليني لا انتو ولا نقابة السائقين ولا مكاتب التاكسي ولا الوزارة ولا الوزير قادر رغم كل الأسعار اللي تحددت قادر يعني يحط حد واضح للعلاقة بين الطرفين. مرات بتقولي آه والله المشوار بعيد، ومرات بتقولي والله ما هو مستاهل 20 شيكل، أنت ما أخذني من شارع عصيرة وفرض لأن جامعة معزوز بتأخذ 20 عاية، يعني ما شو حرام يعني شو كلفك معقول بيجي بقولك لا يا عمي والله التكلفة وبتحكي مش عارف شو. فإحنا مع الطرفين مع المواطن إنه نخفف عنه، ولأنه للأسف يعني الفاتورة عالية، ولما يكون عنده طالبين ثلاثة بكرة يعني عفوا أنا عندي تنتين بالجامعة بدي بالضبط 40 شيكل بس مواصلات من الدوار من شارع عصيرة للدوار من الدوار للجامعة والرجوع مثلا هي 40 شيكل إذا 4.5 أو 5، لما فما بالك يكون أيضا موظف وزوجته موظفة وبيعتمدوا اعتماد كامل. وبنفس الوقت السائقين بيقولوا لك يا عمي والله ارتفعت، وهي مش احنا اللي بنحكي انتوا اللي بتحكوا انتوا هيئه البترول اللي بتعلن يعني وكذا، واول ما ينزل السعر بلشوا ناس يقول لك يلا خفضوا، كل ما ارتفع السعر بردوا بيرفعوا، يعني حلقه مفرغه دكتوره على الفاضي.
1: صحيح يعني احنا بالوقت الحالي مثل اللي عم ندور حوالين نفسنا للاسف، قضيه انه رفعت السعر وعدم نزوله في فعلا في معاهم حق مثل ما تفضلت، يعني احنا بالوقت الحالي معظم السائقين لما بيجي بده يعبي سولر ولا بنزين ممكن يقعد له ساعتين ثلاثة وهو معطل حاله علشان يقعد يعبي. هذه نقطة. النقطة الثانية هذا اذا توفرت كمان، يعني مش كل يوم ممكن يكون متوفر الوقود في المحطات، كمان هذا بيلعب دور على انه يكون يعني حريص جدا في الحركة اللي ممكن انه يتحركها. حتى احنا على مستوانا الشخصي يعني اللي عنده سيارة صار بخاف كيف يحركها اذا بدها تنقص، وإذا وبده يحسب حساب إذا بده يروح يعبي. فبالتالي إحنا معهم لما صارت قصة الرفع النص شيكل حقهم بالنهاية، وبنفس الوقت إحنا عم نتطلع على حالنا، يعني الوضع مش سامح على إنه ولا حتى أجورة يصير في عنا رفع فيها، لأنه إحنا بالنهاية اللي عنده عائلة وعم بيتنقل وعم بيصير في عندهم حركة، كل واحد لو نحسبها على المستوى في الأسبوع الواحد ولا في الشهر بيطلع مبلغ
0: وفروقات بتفرق
1: فروقات. فلهيك احنا يعني مش عارفين يعني الدور اللي ممكن فعلا احنا نساعد فيه كيف ممكن احنا نشتغل عليه،
0: نوصل لرقم
1: بكل طاقتنا انه كمان نضغط على اي جهة ممكن على الاقل تحمي هالناس من هل عم بيصير فينا من ارتفاعات او من حالة خلل او عدم توفر اي مادة.
0: فراس حماد بقول لازم يكون في حل جذري لمشكلة الوقود ويكون في وضوح كامل ليش في مشكلة من الاصل، يعني هاي يعني رأي كثيرين من المعلقين. خفت شوي الازمة بقولوا لي احنا مش عارفين. رندا قادري صباح الخير بتقول هي سولار الازمة البنزين، ويعني مرات بخف مرات بتزيد، بتشعر الناس يعني اتأقلمت على هذا الموضوع.
1: صح يعني احنا للاسف يعني ان نحكيها بصراحه احنا عمالنا بندخل من ازمه لازمه، ازمه رواتب، ازمه مستشفيات، ازمه الصحه، ازمه بترول، ازمه يعني مش عم بيصحى الواحد صار بس كيف ممكن انه يدور على شغله ممكن تريحه بهذاك النهار باي شيء. لهيك عمالنا بندخل من ازمه لازمه ثانيه، وهذا عماله بيسبب يعني انت تطلع على الحاله النفسيه اللي موجوده فيها الناس انا صرت عم بشعر فيهم كانهم الزومبي للاسف، كيف اللي ماشي في الشارع بس عم بيفكر كيف ممكن انه يوفر نهاره وكيف ممكن يوفر قوت عياله في هذاك النهار، وما خفية كان اعظم لانه في ناس كمان مستوره حاله بنعرفش عنها شيء، هذول المصيبة اللي عم بنشوفها. كل هذه الأمور عمالها بتضغط المواطنين والناس بأكثر مما تتحمل. فلهيك صارت كأنه كيف اللي باكل كفوف ولا الغرقان زي ما بقوله بنبلش من شتوى، وهذا صار في عنا هيك صار يعني ارتفاع نص شكل يلا بس مشوها، اي رفعه صغيره عم بتصير على اي سلعه من مشي لا مش هيك الموضوع، احنا عمالنا بندخل
0: لو رأي يعني دكتوره واسف على التعبير ومين الزلمه يرد يرجع السعر، يعني هون السؤال يعني اللي بيرتفع عبث عبث عبث يعني يرد يرجع يستحيل، يعني لسه الناس كاتبين لك انا ممكن استضيفك خلال ان شاء الله 10 ايام قادمين لك

0: الناس بيسألوك دكتور مثلا الخبز الكل كل الأفران بيأكدوا لنا بشكل بيننا وبينهم بقولوا تحكوش للإعلام الطحين نزل، الزيت نزل، السكر نزل، والخبز ما نزل.
1: هاي فعلا احنا بحاجة على انه نحكي توضيحات للناس، يعني في اشي حق للمواطن وفي اشي هي في سوء في فهم كيف شو اللي عم بيصير. يعني كل ما يقال كمان يسمع انه صحيح، في فرق ما بين يكون الانخفاض هذه لازم نقعد لنا ان شاء الله لمرة نحكي فيها تفاصيلها، انه كيف لما بتنخفض عالميا كيف ممكن انها تنعكس عنا، وليش في بعض الأحيان ممكن ما تنعكس. يعني هذه الأمور تاب بحاجة فعلا إلى توضيح. إحنا بعض السلع فعلا صار في عليها انخفاضات وضغطنا على إنها تنزل، وفعلا هي نزلت لكن ما نزلت مثل ما الناس تخيلت، عشان هيك مش شاعرين في إنه نزول اللي إحنا عم نحكي عنه.
0: نعم. سؤال أخير دكتورة فيحاء. أخونا محمد كمال أبو كريم بقول هل الأزمات الحالية حسب علمك فعلية أم مفتعلة؟
1: هلا جزء منها فعلي وجزء منها مفتعل، يعني هاي يعني بعضها يعني فعلا بسبب الضغوطات اللي موجودة عندنا حاليا، وقديش الاحتلال عم بيضغط علينا في قضية انه اي شغلة ممكن انها تدخل على داخل الضفة لازم يكون في عليها ضغوطات ومناكدة، يعني في عمليات الادخال و عدم وجود أي تسهيلات. وفي بعض الأمور يعني لا مفتعلة حتى يكون دائما في هناك ندخل نضل مستمرين في أزمات ومش صاحيين غير بس كيف بدنا نوفر يومنا هذاك النهار.
0: الله يسعد صباحك دكتورة فيحاء، شكرا، يومك سعيد إن شاء الله.
1: أهلا بك.
0: أهلا أخي أبو عمر، يعني فعلا موضوع الأزمات لا تنتهي
2: بالفعل،
0: يعني لو جوز أنت من أول ما بدأت في الصحافة لليوم هي.
2: نعم، لكن قد تكون يعني الآن بعض الأزمات أضخم وأوسع بتكون، يعني أحيانا بتكون الأمر موسمي. أنت الآن من بارح بجوز لأنه كانها في نابلس وقفة عيد، كان في أزمة ركاب في المجمع بجوز ساعة ساعة ونص تقريبا، بعدين حلت. يعني تقريبا بين 8 والتسعة كان المجمع كله ركاب فيش سيارات، بعدها مشت الأمور. فهذا ممكن واحد يتحملها بسنة، بس أنت الآن بتحكي عن عام دراسي يوم الطلاب بيروحوا على المدارس وعلى الجامعات، يعني كلهم بطرف المدارس والجامعات كلها تقريبا بداية التسعة بصير في الانطلاق. فهذا أنت ما وفرت إمكانية المواصلات فترة صباحية بصير في يعني تشويش في العملية التعليمية وأثناء المغادرة. هلا في بعض الناس ممكن زي ما حكت الدكتورة يعني ممكن يحطوا إن والله ركز على الحافلات العمومي السيرفيس أكثر من السيارات الخاصة، قد تكون أحد الحلول في هذا الموضوع، ولكن إحنا نأمل إن شاء الله قريبا جدا أزمة الوقود تنتهي بصراحة.
0: والله ما في مؤشرات، هي أنا شايفها الكميات هي بس كأنها برجع بقول الناس تأقلمت شوي صغيرة. يعني أولا بطلوا الناس يفللوا بشكل كامل، المصاري ارتفاع السعر، الدنيا شوب قليل، الناس لا تطلع وتروح وتيجي، إجازة فيش دوام عند المعظم. لكن مثل ما هي ذكرت مع بدء المدارس ممكن ترد تتفجر من جديد الأزمة، هيك يعني أملنا بالله إنه يكون في تحرم سعيد، رغم إنه قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. صباح الخير أخونا ساهر صرصور.
3: صباحك أخي سامر، صباح.
0: كيف حالك؟ إن شاء الله إنك بخير. الله يسعد أوقاتك. أخونا ساهر هو ضيفنا لأنه عضو اللجنة التنسيقية العليا لحملة استرداد جثامين الشهداء، وهذا ملف أيضا يا أخوانا ما تستقلوا فيه، ملف إنساني بامتياز، لكن انشغال الناس بالأمور الحياتية اليومية يا ساهر خلت كل الملف السياسي، بديش أقول الوطني، الوطن بالعكس الناس متبعته، لكن مش أولوية عندهم. مع هيك أنتوا اليوم عندكم فعالية مميزة في كل الوطن عن استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، خاصة إنه أعداد الجثامين المحتجزة عمالها بتزيد زي ما ذكر الدكتور أمين، كانوا أعدادهم قليلة، مقابر أرقام، جهات رسمية تتبعها، بعدين صار أعداد تزيد. اليوم بعد حرب غزة هناك الآلاف من الشهداء المحتجزين والآلاف من المفقودين.
3: صحيح، صباح أخ سامر وصباح الدكتور. إحنا اليوم الحملة الوطنية استرداد جثامين الشهداء ومعها كافة الفعاليات والمؤسسات، مؤسسات الجرحى والشهداء والأسرى، بتحيي الذكرى 27/8 اللي هو من كل عام في للمطالبة في استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين. احنا اليوم بنحكي في غزة الأعداد هائلة يعني في موضوع الشهداء المحتجزين وحتى المفقودين، يعني بنحكي عن أكثر من 1700 شهيد وشهيدة هذا اللي وثقتهم الحملة، بنحكي بجوز عن أرقام أكثر من هيك بكثير في غزة في موضوع الشهداء المحتجزين المفقودين. الضفة الغربية اليوم العدد ضعف عن الأعوام السابقة، نحكي اليوم عن 799 شهيد وشهيدة.
0: كم؟ 700
3: 99 شهيد
0: آخرهم وشهيد. أبو فتحي خازم.
3: صحيح صحيح صحيح. نعم. يعني الشهداء بازدياد، احتجاز الجثامين الشهداء باحتجاز بازدياد، يعني 799 شهيد. احنا كنا نحكي بالأعوام السابقة 350-370 وبعدين الأرقام في الضفة الغربية ارتفعت بشكل مهول، وهذا يعني مؤشر زي ما حكيت صح. الناس بتحكي في القضايا اليومية واحتياجات اليومية، إلا أنه الوجع الموجود في قضية الشهداء المحتجزين هو وجع أو ألم يعني ما انتهى وما تسكر هذا الجرح. كان المأمول أنه يكون في نظر لقضية في فترة التبادل اللي كانت في غزة، إلا أنه للأسف إسرائيل اتنكرت لكل كل الاتفاقيات وكل الوعود اللي كانوا مراسلات الإسرائيليين فيها أنه بربطوا هذا الملف في تبادل الأسرى، إلا أنه اتنكرت له إسرائيل. يعني لما بنحكي عن حوالي 99 شهيد من الحركة الأسيرة محتجزين، عندنا 82 طفل أقل من 18 سنة أعمارهم هم محتجزين، نحكي عن 10 شهيدات محتجزات في مقابر الأرقام والثلاجات الإسرائيلية.
0: 10 شهيدات محتجزات دكتور أمين سجل من الضفة؟ 10 شهيدات
3: من الضفة. إحنا غزة التوثيقات فيها مش دقيقة
0: معناته إحنا بنحكي عن الضفة 700 أخي ساهر 799 وإيش كمان ذكرت أرقام وعشر شهيدات
3: 10 شهيدات 99 شهيد من الحركة الأسيرة
0: 99 شهيد من الحركة الأسيرة
3: شهدوا في السجون 82 طفل
0: 82 طفل
3: 82 تحت 18
0: أرقام مرعبة
3: أرقام مهولة صراحة وكل رقم له يعني قصة وحكاية وإله عائلة وإله يعني مش بس مجرد أرقام، يعني بنحكي عن تفاصيل فعلا بتبين قديش الجريمة اللي بيرتكبها هذا الاحتلال سواء كان.
2: طب أستاذ سهل، في قضايا مرفوعة على المحاكم الإسرائيلية لبعض الملفات؟
3: نعم صحيح، احنا عندنا اللي قدرنا نرفعه من ناحية دولية 8 قضايا هي سجلت في محاكم بريطانية، 8 قضايا لا 8 شهداء كحالات أخذناها إحنا كحالات تمثل الشهداء المحتجزين. بالنسبة للشهداء بشكل كامل إحنا كل الشهداء مرفوع فيهم ملفات للمحاكم الإسرائيلية، لكن الفترة الأخيرة محامي مركز القدس قاموا بتقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية في المطالبة باسترداد كافة الجثامين. إسرائيل في الاحتجاز طبعا احنا بنعرف يعني مش غريب، والاحتجاز كان هو سياسة عقوبة جماعية سواء كان للأهالي أو حتى لعقاب الجثامين نفس الجثامين. موضوع حتى أكثر من هيك قضية حتى الإعلان عن استشهاد أي شهيد، صار في كثير مماطلة في إعلان عن استشهاد الشهداء، لأنه إسرائيل بتحاول حتى تعاقب الأهل إنه ابنك شهيد أو ابنك مفقود أو ابنك جريح أو معتقل. يعني هاي القضايا بتلعب فيها، وهي سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية والحكومات الإسرائيلية السابقة. اليوم بنحكي عن قضية مرفوعة والتماس مقدم من محامين مركز القدس ل استرداد كافة الجثامين، خاصة انه بطلت الحجج الاسرائيلية اللي كانت بتحكي فيها في تبادل بين الاسرى الفلسطينيين والجنود المختطفين كانوا في غزة، وتنكرت طبعا إسرائيل هاي لكل هاي الوعودات. يوم القضية تأخذ بعد أكثر من الشق القانوني، يعني احنا بنحكي عن البعد الدولي والتدويل هذه القضية بشكل أوسع بشكل أكبر، بنحكي عن مراسلات للمثلين الخواصين لحقوق الإنسان في المطالبة لفعلا استرداد جثامين هاي الشهداء. إسرائيل بتتلعب في القضية الأخرى اللي لها علاقة في تسكير هذا الملف بشكل كامل في دون فحص الشهداء ومعرفة مين كل شهيد ومين عيلته، بيحاولوا إنه يسكروا هذا الملف بشكل كامل. إحنا في الحملة بنرفض طبعا تسليم الجثامين بطريقة إنه هدول الشهداء موجود، هدول المحتجزين الموجودين، وسكروا الملف بدون ما حد يعرف، يعني اعملوا مقبرة جماعية، حطوهم في أي مكان، إنه خلاص نسكر هذا الملف بعيدا عن معرفة مصير أي شهيد من الشهداء الموجودين. وهذا طبعا إشي مرفوض إنه فلسطينيا وحتى كحملة، لأنه من حق كل عائلة إنه تسلم الشهيد ابنها، ومن حقها تدفنه في بلده في حسب كيف هي بتشوف، من حق تتأكد إنه هذا ابنها فعلا المستلمة جثمانه. مش الموضوع إنه مجرد استلام جثمان شهيد استلام جثامين الشهداء بشكل عام وتسكير هذا الملف، لا، احنا معنيين فعلا انه نتاكد. مطلوب من اسرائيل انه يكون في عندنا فحص دي ان ايه لكل شهيد وشهيدة موجودين لدى الاحتلال الاسرائيلي في المقابر او في الثلاجات الاسرائيليين.
0: يعني اخونا فراس حماد بيقول الاحتلال هدد باعاده الحرب الغير متوقفه اصلا لاسترداد جثمان واحد، ألا يستحق أقمارنا وقفة شعبية ورسمية وحقيقية وجدية لموضوع استرداد الجثامين؟ وبقول لك بنفس الوقت إذا محاكم الاحتلال ما بتحرك الموضوع، ليش ما تتوجهوا للمحاكم الدولية؟ كان في حديث عن تدويل القضية أخي ساهر صرصور.
3: صحيح، احنا اشتغلنا في موضوع التدويل وكان في هناك متابعات فعلا في بعض المحاكم الفرعية اللي هي نحكي المحاكم اللي لها علاقة في الدول، سواء كان نحكي على المحاكم في الاتحاد الأوروبي أو حتى في المحاكم بشكل عام، إلا أنه الفترة السابقة والفترة الحالية حتى الوضع كان يعني أكبر من الحملة وأكبر من مركز القدس في موضوع التدويل. كانت التجاربات الموجودة في المنطقة، الحروب، موضوع الوضع العام في المنطقة جميعها بشكل عام، يعني خفف من حدة هاي الملفات. اليوم إحنا القضايا المرفوعة مثل ما حكيت في البداية، في بريطانيا مرفوعة 8 قضايا، في عندنا مراسلات للمقررين الخواص لحقوق الإنسان والمفوضين الخاصين لحقوق الإنسان، في عندنا بداية فعلا لأنه يكون في عندنا إشي على صعيد دولي ويكون في نظر فيه، مش بدنا نرفع قضية أو بدنا نحضر ملفات بس على أساس أنها تكون موجودة في أروقة الأمم المتحدة وخلاص، لا، إحنا بنحاول إنه يكون فعلا الظرف مواتي للعمل وتسليط الضوء بشكل أكبر في قضية الشهداء المحتجزين. يعني اللي بنذكر إنه صحيح الإسرائيل في جثمان واحد بتقيم الدنيا وما بتقاعدها، مزبوط، بس إحنا كفلسطينيين برضو الظروف والوضع العام حتى عائلات الشهداء والحالة العامة الفلسطينية شوي بتعمل إعاقات في موضوع الأولويات الموجودة. لما بنحكي، أنت قبل شوي كنت بتحكي عن الوقود، بتحكي عن الأزمات الموجودة في البلد، فعلا هي بتحاول أو هي يعني مرات بتكون بتحد من تسليط الضوء حتى على حركة الأسير. إحنا بنشوف اليوم الفعاليات اللي بتكون للحركة الأسيرة وللأسرة والمطالبة فيهم اللي هم الأحياء للأسف بتكون محدودة. حالة الإحباط بشكل عام في الشارع الفلسطيني ممكن بتوصل الناس لليأس وعدم المبالاة في هذه القضايا، إلا أنه اليوم إحنا الفعالية راح تكون في معظم محافظات الضفة الغربية، وفي راح يكون في إشي جزئي حتى على مستوى دولي ومستوى عربي في موضوع الوقفات، موضوع المطالبة في استرداد جثامين الشهداء، فضح هذه السياسة الإسرائيلية على مستوى عالمي ودولي.
0: طب فعالية اليوم بشكل سريع،
3: يعني اليوم احنا الفعاليه في نابلس رح تكون امام على دوار الشهداء 12 ظهرا بالتنسيق مع لجنه دعم الاسرى مع الفصائل العمل الوطني. الساعه 12 رح يكون الوقفه، رح تخللها كلمات ومطالبه في استرداد جثامين الشهداء، تفعيل هذه القضيه وتدوينها. رح يكون الوقفه في نابلس الساعه 12، في طوباس مثلا الساعه 11، في طول كرم الساعه 11، في رام الله الساعه 12، في الخليل الساعه 11، في معظم محافظات الضفه الغربيه بين الساعه 11 والساعه 12 رح تكون الفعاليه على مستوى الضفه الغربيه.
0: هي دعوة للجميع للمشاركة في هاي الفعالية وهاي الـ الـ الـ الـ اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، وربنا سبحانه وتعالى يعني يكون في عونكم أهاليهم، وربنا يعينكم على إنكم تفعلوا الملف بكل الاتجاهات إن شاء الله. يومك سعيد ساهر، شكرا لك. شكرا. صباح الورد. أستاذ ساهر صرصور، عضو اللجنة التنسيقية العليا لاسترداد جثامين الشهداء. تعليقك دكتور.
2: قبل فترة قابلت والدة شهيد من مخيم بلاطة، استشهد هو بالقرب من مستوطنة شافي شمرون عند دير شرف. يعني هي بتجلس بفعاليات الدوار وكذا، فبتقول أنا اللي أمامي كلهم عندهم أبناء شهداء، بتروح على المقبرة بزوروه. أنا بالنسبة لي بحلم إنه على الأقل يكون في شهد قبر أروح أزوره في المقبرة، إنه على الأقل أقرأ له الفاتحة. فشوف هذه قصة واحدة قديش معاناتها وقديش قصتها. يعني أنا بتخيل لو في مخرجين أوروبيين ولا دوليين ممكن يعملوا أفلام عن كل واحد جثمان محتجز، عن كل واحد، فبالك عندنا حوالي الآن 8. فبالتالي يعني على الأقل يعني الحد الأدنى اليوم من المواطنين، من النشطاء، من وسائل الإعلام تحضر هذه الفعالية على الأقل، وكل واحد ياخذ زاوية لقصة إنسانية من هذه القصص
0: إن شاء الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى مرة ثانية يكون بونهم. دكتور أمين، تلخيص ليوم الأمس.
2: بصراحة نابلس عاشت عرس ديني اقتصادي مجتمعي محلي، سميه ايش مدمج مع بعضها البعض. وأنا دوما بحب من أركز على الجانب الإيجابي، مع أنه أحيانا الواحد بقول لك من بهني إذا في ملاحظات، لكن غلط جدا أن أبدأ بملاحظة صغيرة يعني لا تشكل 2-3% وأنسى الحدث الكبير. الحدث الكبير أنه نابلس دوما جو أهلها وعائلاتها مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا ولدنا ونابلس بتعيش هذه الأجواء، وهذه أجواء روحانية. هلأ ندق في موضوع أنه في شوية فيها توابل، في شوية بدع، فيها في عدم نظافة بالشوارع، هل هذا إشي استثنائي؟ أنا بعتبره، لكن المشهد الحضاري الكبير إنه نابلس تفخر بصلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إحنا بنهتز فيه كنابلس. هلا بنو التاني مش فيهم هذا الكلام، قد يكون غلط عندهم، إحنا في نابلس نفخر أجدادنا وأبائنا ولدوا هيك وعشنا هيك، فبالتالي هذا البهج في هذا الموضوع جدا. هلا إذا كان في بعض الاجتهادات الخطأ هون، هلا دور أصحاب العلاقة، الناس بيشتغلوا بالإفتاء، الناس بيشتغلوا في موضوع النظافة والترتيب، إنه نظموا هذه الأمور. لكن بصراحة نابلس بالأمس كانت عرس جدا، استقطبت آلاف الناس من محافظات أخرى من داخل الخط الأخضر، وأصبحت هي يعني مهبط لكل الناس بزور نابلس. هلا أثر اقتصادي، نعم كان في أثر اقتصادي في هذا الموضوع، وهذا واضح جدا. يعني عندما نتكلم من الساعة 9 صباحا للساعة 10 بالليل، وشوارع نابلس وأسواق كانت مكتظة بالأمور، كانت البداية البلد القديمة، وهذا مهم جدا إنه دوما البلد القديمة يعني بالأمس عاشت هي اللي استقطبت أغلب الحضور.
0: صحيح.
2: هسا بعد الساعة 9 المساء اتجهوا ناس عرفيدة والأحياء الخارجية، وهذا يعني هي رسالة نابلس إنه هي منطقة البلد القديمة استقطبنا فيها آلاف الناس، وانتم استغلوا هذا الموضوع كتجار كأصحاب محلات. لم أسمع شكوى عن موضوع استغلال أسعار أو إشكاليات أو شجرات، أنا لم أشاهد. يعني كنت في البلد القديمة من 9 روحت للـ 9 12 ساعة في البلد القديمة، والحمد لله كانت الأجواء دينية كبيرة جدا، يعني إقبال جدا على المسجد الحنبلي أثناء إخراج الشعارات، الطقوس الدينية اللي في شارع النصر ذهابا وغيابا طيلة الوقت، كانت دفعة الأهالي أحضر أطفالهم مزينين وتوزيع الحلوى كان كبير جدا، فهذا إشي جيد. وفي من الأسواق المختصة مثلا زي دخلة طول كرم، قال قيل سابقا اشتغلوا على هذا الشارع، زينوه واستقطبوا ناس، في كان توزيع مرطبات.
0: صحيح.
2: فهذا كان في انتعاش، ما انت الدور شفناها، الأمن كان منتشر وضبط الأمور إلى حد كبير. لكن كذا كنا الملاحظات البسيطة في موضوع الاختلاط اللي كان كبير جدا، وموضوع النظافة، هذا يعني شغلات بسيطة إن شاء الله نكون على قدر
0: لا المسؤولية. تشوه إن شاء الله المشهد الكبير اللي
2: نعم.
0: كان
2: وبالتالي نعم. هذا اللي احنا حاب نركز عليه، الصورة العامة صورة يعني
0: إيجابية. إيجابية إن شاء الله دوما يكون في صورة إيجابية. وضمن الصور الإيجابية مستمعينا الكرام، بدنا نتحدث عن فعالية اليوم تحت رعاية عطوفة المحافظ ومديرية التربية والتعليم في نابلس بالتعاون مع راديو حياة، وهذا شيء يسعدنا إن نكون مشاركين ومنسقين لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة في محافظة نابلس لعام 2026. نابلس تكرم طلبتها. الأستاذ العزيز أحمد صوالح مدير التربية والتعليم في محافظة نابلس ضيف عزيز على راديو حياة، يسعد صباحك.
4: صباح الخير لك وجميع المستمعين. يعني احنا اليوم ان شاء الله يوم سعيد لشعبنا الفلسطيني، وفي ظل هذه المناسبات الطيبة لشعبنا الفلسطيني.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين، وإن شاء الله تكون بداية خير لموسم تعليمي مميز. نبدأ بتكريم الأوائل، حابين بعد إذنك نعرف عن فعالية اليوم أكثر شوي.
4: يعني بالتأكيد هي فعالية سنوية تقوم فيها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الفاعلة في هذه المحافظة بما فيها محافظة نابلس وكل المؤسسات والغرف التجارية، بالإضافة إلى منطقة رجال أعمال وجامعة النجاح وراديو حياة الذين دعموا هذه الفعالية من أجل تكريم أبنائنا وبناتنا الذين تفوقوا في هذا اليوم، وتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أجازوا هذا الامتحان بنجاح. نحن اليوم نقول لأبنائنا وبناتنا نحن معكم وسنبقى معكم ونسعى دائما من أجلكم، من أجل تقدمكم ومن أجل مستقبلكم. اليوم نقول لطلابنا وطالباتنا الذين اجتازوا هذه الامتحان الثانوية العامة وتمكنوا من الوصول إلى هذه الدرجات العالية في في في في في معدلاتهم، نقول لهم كل التحية والتقدير والاعتزاز بكم رغم كل الظروف ورغم كل المصاعب التي مرت بها العملية التعليمية ورغم كل ما حدث، إلا أن دائما طالبنا الفلسطيني يثبت أنه دائما قادر على أن يكون وسيكون بإذن الله في المراتب العليا في كل المواقع بإذن الله. نعم اليوم هناك تكريم لطلبتنا الأوائل على مستوى مديرية نابلس، وبالتالي هذا الأمر هو أقل الواجب الذي نقدمه لطلبتنا الأعزاء. وبهذه المناسبة أتوجه إلى أولئك الأمور بالمباركة، وأتوجه إلى معلمينا القابضين على الجمر الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه من أجل إنجاز العام الدراسي ومن أجل إنجاز هذه المهام التربوية حتى يصل طلابنا إلى ما وصلوا إليه هذا اليوم.
0: إحنا منبارك لهم لا شك، ومن خلالك الناس بس بتسأل مين الحضور اليوم، مين الطلبة، أوائل المدارس، أوائل نابلس، أوائل الأفرع، مين بالضبط دكتور أحمد اللي تم اختياره؟
4: طبعا اليوم الأوائل هم أوائل على مستوى مديرية نابلس على مستوى الوطن، وكمان أوائل على مستوى مديرية نابلس 10 أوائل من كل فرع. طبعا تم تبليغهم بهذا الموضوع، بالإضافة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين اجتازوا امتحان الثانوي العامة. بالتالي اليوم جاء موعد تكريمهم وتوجيه كلمة الشكر لكل الجهات والمؤسسات اللي ساندت الامتحان الثانوي العام خلال الفترة الماضية.
0: احنا بنتمنى لهم جميعا التوفيق، وايضا من خلالك بنوجه لهم تحية، وبدنا منك وعد خلال هاليومين برضو تكون ضيفنا عن بدء العام الدراسي ونطمن الناس عن استعدادات اول باول. وكل عام وانت بألف خير ويسعد صباحك.
4: وانت بخير وصحة وسلامة.
0: شكرا استاذ احمد، اهلا بك، تحياتي.

0: يسعد صباحكم مرة ثانية وتحية طيبة لكل المستمعين والمتابعين على صفحة البث المباشر. أخونا أيمن خالد يسعد صباحك، وأيضا أخونا هاني صنوبر صباح الورد. يعني بدناش نعمم أخي هاني، أنا الإيجابية يسأل الدكتور أمين قلة الحياة وعرض الأزياء حكاها، يعني إحنا شو بدك تحكي، يعني مهما حكينا مثل ما مبارح المهندس حجير راح يسمع عن بالي حجير سبحان الله كاتب مبارح منشور بقول يعني كل اللي انتقدوا الاحتفال منعوا حدا بحب يجي يحضر لا، وكل اللي مع الاحتفال منعوا واحد بدوش يجي ما يجيش لا، يعني الطرفين احنا ضد اي، مش بس بالمولد اخي هاني، احنا بكل الاوقات ضد اي اشي فيه خرق واضح للذوق العام للأدب للتجاوزات الدينية قبل أي شيء، والوطنية والأخلاقية والقيمية، سواء حكينا عن الاحتفالات اللي صارت والحفلات والغنى والرأس، لكن يعني مش بالصورة اللي نضلنا نظهرها بها السلبيات المبالغ فيها. حكى الدكتور في سلبيات، ما هو قال وفي بدع، ما احنا عارفين انه في بدع، لكن دوما بنقول لعل وعسى الناس يعني تعرف الصح من الغلط من خلال حديثنا عن هذا الموضوع. شو تعليقك أبو عمر؟
1: أنا ذكرت مثال أحد زملاء الصبحيات، لما واحد جالس مثلا في المدينة ولا بالرياض ومكة وبنتقد هذا الأمر جدا، وبكون بجدة في مبارح كان فيديو متناقلين له الناس ويبدو أنه الفيديو صح لبرك سباحة، والسباحة في جدة بالميوهات، وساكت عنها أنه السباحة بالميوهات، وبدي يجي أحكي لك أنه في بدعة في نابلس. طب ما هو عندك الآن المنقر اللي في جدة، هلا هو اتبرر لي لأنه ولي الأمر سامح بذلك وضلك ساكت وتجي تنتقد لي، هنا بصير عند الناس مفارقة، ليش أنت ساكت على هذا المنقر الكبير وماسك على قضية فيها عليها نوع من الخلاف؟ أنا هذا الجواب بجواب
0: بس كل الناس. برجع بقول ما بتقدر تضبط كل الناس، أنا هذا مؤمن فيه. أنا المرة الثالثة إحنا ضد أي تجاوزات سواء بدعية لا سمح الله ولا فيها خروج عن القيم أو العرافة أو التقاليد، لكن خلينا دائما مش بس السوشيال ميديا تروح تركز، والله واحدة لابسة حفر واحد لابس كذا، ما في مية شغلة إيجابية كتير ناس يعني بيشعروا إنها الفعالية مرات بتكون مردودها اقتصادي اجتماعي أكثر منه ديني، يعني هذه القصة، لكن الله يهدي الجميع. محمد زهران حسونة أيضا الله يسعد صباحك، ورندا قادري محمود أبو محمود أيضا أبو وهدان، أستاذ غسان شراقة، صلاح موسى صباح الخير، هاني فيضي من السويد سعد صباحك أخونا هاني، وبعث لي صورة جميلة اسمح لي أحكي عنها على الهواء، هو وأبو هاشم البزرة أخونا مجدي البزرة، هيهم موجودين في السويد، فصورة جميلة ويسعد صباحك وصباح وصبح لنا عليه أزا بحضرنا في هاي الدقائق على الهواء مباشرة. وأيضا أخونا واصف جمعة يسعد صباحك، أبو رهان هواش، رائد شاهين، رامز الدلع، سعد البسطامي صباح الخير، حجب عمار علاوي أيضا، أبو غالب عنتر، أبو محمد مازن النجار، دكتور ياسر أبو صفية يسعد صباحكم، وأيضا على الهواء مباشرة بهية إبراهيم صباح الخير، فتوح الحوح، شداد الجبوري، وريم الخليلي يسعد صباحك أنت وكل المتابعين الكرام. نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل. احنا حاولنا نرن على الأستاذ أحمد أبو صفية وهو رئيس الهيئة الإدارية في مجموعة كشافة حطين ونادي حطين، عندهم البازار المستمر اليوم تحديدا، عندهم فعاليات بمناسبة المولد النبوي الشريف في مكان البازار في نادي حطين اليوم الساعة 8:30 مساء. منحاول بعد الفاصل نحكي معه بشأن هذا الموضوع مرة أخرى.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 8:00 صباحا.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
8: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم مرة ثانية، وصباح الورد والياسمين لكل المتابعين الكرام في هذا البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. في عنا فيديو للكاتب والمحلل السياسي علي الجرباوي بتحدث فيه عن موضوع حماس والتحالف والانتخابات. نستمع لما يقول.
1: إسرائيل لن تتسامح مع حماس بعد 7 أكتوبر، لا اليوم ولا يوم الانتخابات ولا بعد 20 سنة.
2: صحيح، ولكن يجب أن نفرق ما بين ما تريد إسرائيل وما تريد الإدارة الأمريكية وما يريد الإقليم، الأطراف العربية المختلفة والأطراف الوسيطة يعني في كل هذا الموضوع. إسرائيل هي طرف أساسي ولكنها ليست الطرف الوحيد، لذلك يعني وهناك إمكانية تغير هذه الحكومة الإسرائيلية بعد شهرين من الآن، والكل يعني يناور. الولايات المتحدة تريد إدماج حماس في المشهد، والإدماج هو يأتي من خلال الإدماج السياسي، تحويل حركة حماس من حركة مقاومة مسلحة ما إلها دعوة في المسار السياسي إلى الانخراط في المسار السياسي. الانتخابات هي البوابة،
1: بمعنى أن الانتخابات حتمية وفق هذا التقدير.
2: الانتخابات حتمية بمعنى أن هناك الكثير من الأطراف التي ترى فيها المدخل والمنفذ لتغيير المشهد، ولكن يبقى هناك سلطة الاحتلال، هناك إسرائيل اللي هي عامل مهم. هل تريد إسرائيل ذلك أم لا تريد؟
1: لم تقل كلمتها،
2: ولذلك يجب أن ننتظر.
1: إسرائيل لن تتسامح.

0: أيضا رح نستمع لتسجيل باسم المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، بيقول محمد دحلان ليس تيارا داخل الحركة وهو خارجها، ولكننا نعمل على حل الخلافات. نستمع.
1: أحد تيارات الحركة بقيادة محمد دحلان انضم إلى هذا التحالف الذي يضم حركة حماس والجهاد وسيخوض هذه الانتخابات في هذا التحالف، ما هو موقف حركة فتح من هذا التحالف؟
2: يعني هو ليس تيار في الحركة، هو خارج الحركة لإشكالية ما داخل الحركة، وتعمل الحركة منذ مدة على تذليلها وعلى حل الإشكاليات المتعلقة بالسيد محمد دحلان ومن معه.
1: تعتبرون أن محمد دحلان خارج الحركة الآن؟
2: يعني هناك عودة لعدد منهم، يعني هذا لا يوجد في الحركة تيارات، فتح هي فتح واحدة، من يخرج من حركة فتح يكون خارج هذه الحركة، هناك إشكالية مع محمد دحلان ومن معه، ولأنهم يعني أساسا فتحاويون وهناك إشكالية ما وقرارات ما حصل خرجت عن الحركة بفصلهم، أيضا الحركة جاهزة لمراجعة كل ذلك، وعاد عدد منهم والباب كان مفتوحا، والآن هناك حديث وتفاهمات مع الأخ محمد دحلان ومن معه من الأخوة لتذليل هذه العقبات والوصول إلى حل هذه القضايا الفتحوية الداخلية ضمن فتح واحدة وليست فتح بتيارات ومسميات مختلفة.
1: طيب، ولكن

0: مرة تانية أسعد صباحكم. في عنا فيديو كان لازم عرضناه مبارح، لكن هو كانت ذكرى اغتيال أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اغتيل ب25/8 أنا ذاكرها تماما، بقصف مكتبه في رام الله. في إله فيديو مع قناة الجزيرة بيسألوا المذيع شو قدمت يا أبو علي مصطفى تنازلات حتى رجعت على الوطن، خلينا نسمع ماذا أجاب.
1: هي الصفقة التي عقدت معك والتنازلات التي قدمتها حتى تحصل على حق الدخول بعدما ظللت مرفوضا من الإسرائيليين لمدة 3 سنوات؟
2: إذا هذا المعيار العام فمعناها بيكون في آخرين عاملين صفقات بما فيهم الشيخ أحمد ياسين، لأنه دخل أيضا إلى داخل الأرض
1: المحتلية. هو أصلا كان في الداخل يعني،
2: وإحنا كنا أصلا في الداخل، فلسطين إلنا وفلسطين لكل الناس الفلسطينيين. ولا توجد صفقات ولا يوجد من هذا القول شيء، هاي محاولات تشويش، محاولات خلق ملابسات، محاولة الإساءة للقيادات الفلسطينية التي لا زالت مصممة على مواصلة الصراع. نحن لسنا من هذا النوع.
1: ما الفرق بين
2: نحن؟ لا يمكن أن نخضع لاعتبارات تقررها إسرائيل. لو كنا نحن بالأساس بالمناسبة من هذه السياسة كان ممكن أن تكون فرص متاحة أكثر من ذلك بكثير، كان ممكن أن نكون جزء من السلطة، كان يمكن أن نعلن عن موقف موافقة على أوسلو. لماذا نقول لا ونحن نقاتل على الأرض الفلسطينية وبوسط الجمهور الفلسطيني؟
0: الرحمة لكل الشهداء. وهذا فيديو قصير لكنه معبر لأبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي ارتقى شهيدا، وإحنا نعيش ذكرى اغتياله. ننتقل فورا لزميلنا العزيز ضيف الدائم معنا لؤي حجازي من غزة العزة. يسعد صباحك لؤي.
3: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
3: نحمد الله بالصحة وبعافية الحمد لله.
0: إن شاء الله دوما على طول يا رب. آخر التفاصيل الميدانية.
3: يعني سامر، خلال الساعات الماضية أقل من 24 ساعة كان عدد الشهداء في قطاع غزة 6، من بينهم 4 شهداء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية باستهداف محيط مدارس أبو حسين، وهي مدارس لوكالة الغوث تتبع في شمال قطاع غزة. طبعا هذه المدارس تستخدم كمركز إيواء حتى اللحظة، فالاحتلال قصف محيط هذه المدارس وارتقى 4 شهداء في هذا القصف في شمال قطاع غزة. أيضا كان هناك شهيد في خان يونس وشهيد متأثر بجراحه في دير البلح. أيضا ميدانيا سامر، نستطيع القول بأن الاحتلال ما زال يحافظ على يعني ارتفاع وتيرة إطلاق النار خاصة في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وأيضا القصف المدفعي للمناطق الشرقية في قطاع غزة، وبالتالي القوة النارية لقوات الاحتلال ما زالت يعني في حالة تصاعد مستمر، والاحتلال معني بجعل قطاع غزة منطقة ساخنة بشكل متواصل. هذا فيما يتعلق بالشهداء والجرحى والاستهدافات النارية هنا وهناك. أيضا الدفاع المدني بالأمس سامر أعلن انتشال 20 جثمان من منطقة في مدينة غزة، يعني من تحت منزل يعود لعائلة سلمي. طبعا العشرين جثمان ليس كلهم من عائلة سلمي، إنما عائلات عدة، لأنه كما قلنا سابقا أنه كثير من العائلات كانت تؤوي عائلات أخرى في منازلها وكانت تستضيف أسر أخرى في منازلها، لذلك يعني العشرين جثمان لا تعود جميعا إلى عائلة سلمي، هي عدة عائلات، ولكن المنزل اللي كان يستضيف هذه الأسر هي يتبع أو يملكه عائلة سلمي في قطاع غزة. وبالتالي نتحدث أنه عمليات الدفاع المدني في موضوع انتشال جثامين الشهداء مستمرة رغم بطئها، ورغم أنه الاحتلال أحيانا يعيقها، ولكن حتى اللحظة مستمرة بشكل بطيء للأسف.
0: نعم، وإحنا بنتحدث حول هذا الملف خيلو أي، يعني أعداد الشهداء لا تتوقف، لكن بدي أسألك عن موضوع ملف المفقودين. إحنا اليوم عندنا تغطية للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، ماذا بشأن غزة؟ حتى الضيف اللي طلع معانا قال ما عندنا تفاصيل عن غزة.
3: صحيح، يعني أولا موضوع ملف المفقودين في غزة متشعب. أول شيء في منهم شهداء تحت الأنقاض، يعني وعددهم كبير، يعني حوالي 8000 أو 8500 شهيد يعني تحت الأنقاض. في أيضا كما أعلن نادي الأسير قبل أيام قليلة أنه في حوالي 1900 شهيد موجود داخل سجون الاحتلال من غزة. الاحتلال يحتجز هذه الجثامين ولا يفصح عن هويتها، وبالتالي هؤلاء حتى اللحظة مفقودين. ولكن بين قوسين بين أعداد الشهداء عنا 1900 شهيد الاحتلال يختطفهم ويرفض يعني الإفصاح عن مصيرهم أو أسمائهم حتى يعلم أهليهم. فبالتالي الناس حتى اللحظة هذه الأسماء بالنسبة للناس هذه مفقودين، مش معروفين أحياء أم أموات، ولكن الاحتلال يعني ما زال يحتفظ فيهم في سجونه وثلاجات الموتى لديه. أيضا هناك عدد كبير من الأسرى الاحتلال يعني اختطفهم من قطاع غزة ويرفض يعني أنه يعطينا أي مصير عن هؤلاء الأسرى وأسمائهم. فالناس في بعض الناس تعتقد أنهم استشهدوا خلال قصف هنا أو هناك في قطاع غزة، ولكن نفاجأ كل فترة وفترة أنه من ضمن الأسرى اللي بيفرج عنهم الاحتلال بيكون هناك من بينهم ناس كان يعني أهليهم معتقدين أنه استشهدوا أو أنهم مفقودين تحت الأنقاض أو ما إلى ذلك. لذلك ملف المفقودين في قطاع غزة هو ملف معقد جدا وشائك جدا، خاصة أنه في عنا بعض الحالات يعني بعض الأسر بتبني حياة جديدة لأنه بتعتقد أنه أبنائها استشهدوا أو اختفوا خلاص إلى الأبد، بيفاجأوا أنه بالنهاية يعني بيعودوا سواء أسرى من سجون الاحتلال أو بيكونوا بيعتقدوا الناس أنه والله هذول الناس مفقودين، وبالتالي بتبدأ حياة جديدة في بعض الأسر. للأسف هذا الموضوع ما زال يؤرق أهالي قطاع غزة. الاحتلال يرفض التعامل مع يعني الصليب الأحمر والمؤسسة الدولية المعنية بهذا الموضوع بشكل واضح. كل فترة وفترة ممكن يطلع معلومة جديدة فيما يخصهم، كما يعني صدر قبل أيام قليلة أنه حوالي 1900 شهيد محتجز لدى الاحتلال. طبعا الناس ممكن كثير من 1900 شهيد الناس تعتقد أنهم أسرى وأحياء وممكن يطلعوا في أي لحظة، ولكن صحيح. يعني بالنهاية الاحتلال قد يكون كثير من أبناء أهالي قطاع غزة اللي أهليهم بينتظروهم على أحر من الجمر يكونوا في النهاية شهداء، والاحتلال يرفض إعطاء أي معلومات في هذا الموضوع. بالتالي موضوع المفقودين ما زال مبكي ويعني مؤلم جدا. أيضا سامر لا ننسى أن هناك مفقودين في المناطق الشرقية لقطاع غزة، هم شهداء تحت الأنقاض بالأغلب، ولكن الاحتلال جرف تلك المناطق وسرق الركام وسرق حتى رفات الشهداء والعظام اللي كانت موجودة شرق قطاع غزة وداخل منطقة الخط الأصفر وتوجه فيها إلى داخل فلسطين المحتلة. لذلك في بعض الأسر للأسف سامر هي متأكدة أنه أبنائها تحت الأنقاض، فقدت الأمل تماما بأن تعود رفات أبنائها أو حتى أجزاء من رفات جثمين أبنائها إلى يعني قطاع غزة ودفنها بطريقة سليمة، لأن الاحتلال يعني يشوه ونكر مناطق في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وبالتالي إمكانية انتشال جثامين الشهداء من تلك المناطق أصبح معدوما مع إجراءات الاحتلال في تلك المنطقة.
0: امبارح في انتشال 20، هين أنت بتحكي معي وأنا عمالي بقرأ بالأخبار، في انتشال 20 شهيد امبارح من منطقة معينة.
3: صحيح، اللي هم من منزل عائلة سلمي في قطاع غزة. صحيح
0: نعم، هذول كانوا مثلا ضمن المفقودين أخي لؤي بعدين.
3: طيب هو البروتوكول المعمول فيه في وزارة الصحة وعالميا معمول فيه أنه كل الشهداء تحت الأنقاض بما أنهم لم يدخلوا مستشفيات وزارة الصحة أو مراكز صحية رسمية، بالتالي حتى لو احنا متأكدين أنهم شهداء بتم التعامل معهم رسميا على أنهم مفقودين إلى حين انتشالهم وإدخالهم ثلاجة الموتى وعمل بطاقة شهيد أو متوفي لهم. لذلك احنا لما نتحدث عن 8000 أو 9000 مفقود، إحنا بنعرف في قطاع غزة أنه أغلبهم شهداء، ولكن حتى اللحظة لم يتم تحويلهم إلى شهداء لأنه ما أخذوش البطاقة الرسمية من وزارة الصحة أو من مشافي وزارة الصحة. لذلك المفقودين العشرين اللي تم انتشالهم بالأمس بيدخلوا وزارة الصحة، بنعملهم استمارة لتحويلهم إلى شهداء، وبالتالي تلاقي أنه في بعض الأحيان بيقفز عدد الشهداء، مثلا في يوم بيقفز 100 و200 و150 أو مثلا 20 مثلا شهيد. عندما يتم تحويل عدد كبير من المفقودين إلى شهداء بتم قفز في عداد الشهداء، فبالتالي هذا الأمر يعني بصير مرعب، لأنه إحنا حتى اللحظة فعليا وصل عدد شهداء قطاع غزة السامي إلى حوالي 73,436 شهيد. طبعا إذا بنضيف عليهم 8 أو 9 آلاف مفقود
0: كان عدد كبير جدا،
3: شيء يفوق 85,000 شهيد حتى اللحظة في قطاع غزة.
0: نعم، وإحنا بنتحدث حول هذا الملف أخي لؤي بشكل سريع، يعني سياسيا برضو خفت الأمور نسبيا،
3: يعني فعليا باب الأمل كنا نقول موارب، ولكن يعني أهالي قطاع غزة هذا يعني الباب الموارب يتجه إلى الإغلاق أكثر من أنه يتجه إلى الفتح، لأنه الناس في قطاع غزة بدأت يعني نوعا ما تفقد الأمل في موضوع أنه كان في لقاءات في القاهرة وكان في ضغوطات على الاحتلال وتصريحات يعني كانت ضد الاحتلال، ولكن للأسف يبدو بأنه كل هذا الأمر والزخم تراجع، وبالتالي يعني الناس بدأت تفقد الأمل. للأسف أنه في قطاع غزة اليوم الناس زي ما بيقولوا معلقين تقشى، لأنه الأوضاع تسوء من سيء لأسوأ، يعني والحصار المفروض على موضوع الغذاء والمياه بالذات سوء، لأنه فعليا بدأت التحذيرات تعود بشكل كبير جدا في موضوع سوء التغذية والتحذيرات من مجاعة جديدة، لأن فعليا الاحتلال يعني صحيح بيدخل بضائع ولكن لا يدخل الأصناف المطلوبة. يعني تصور كان أمس أو أول أمس إتلاف لحوالي 14 طن من الألبان والأجبان كانت مفروض تفوت لقطاع غزة قبل أسابيع، ولكن لأنه الاحتلال أخرها فبالتالي مع الشمس والانتظار الطويل فسدت هذه البضاعة، وعندما دخلت إلى قطاع غزة دخلت فاسدة وتم إتلافها 14 طن من الألبان والأجبان. أضاف إلى ذلك أنه كثير من السلع التي تتلف بشكل يومي على بوابة معبر كرم أبو سالم، لأنه فعليا الاحتلال بتركها ساعات طويلة في الشمس وأيام طويلة في الشمس، وبالتالي بتفسد هذه السلع. عندما نتحدث يعني أنه والله دخلت اليوم 300 شاحنة و275 شاحنة و200 شاحنة وأكثر، في من هذه الشاحنات تكون البضائع للأسف فيها فاسدة لأنه الاحتلال تركها فترات طويلة في الانتظار ودخلت قطاع غزة بعد أن فسدت هذه البضائع. وهذه السياسة يبدو من الاحتلال في الآونة الأخيرة بدأت تلاحظ بشكل كبير جدا، وهذا طبعا يؤثر على الوضع الإنساني في قطاع غزة. قلة الغذاء الداخل أو عندما يفسد عدد كبير من الشاحنات يعني بأنه كميات الغذاء الواردة لقطاع غزة بتقل، وبالتالي سوء التغذية يظهر بشكل جلي، والتحذيرات من المجاعة تبدأ مرة أخرى يعني نسمعها بين الفينة والأخرى من المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة.
0: يسعد صباحك يا لؤي، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، زميلنا الصحفي لؤي حجازي. قبل الختام منقول صباح الخير لأخونا جهاد استيتية، ومثل ما ذكرت اليوم في بازار حطين الأول لحضور الاحتفال، يدعوكم بازار حطين الأول لحضور احتفال المولد النبوي بمشاركة فرقة أحباب المصطفى ساعة 8:30 وفي نادي حطين شارع النجاح القديم مكانه المعروف، دعوة لكل المستمعين ويعني ذويهم للحضور والمشاركة في هذا الاحتفال. أيضا أخونا عمر النجار صباح الخير، حنين دروزة صباح الخير، الشيخ بشار أسمي، مجدي سمارو أيضا يسعد صباحكم، راسم المصري، غسان شرقة، أيمن خالد أيضا صباح الورد والفل والياسمين. وعلى صفحة البث المباشر من جديد منقول يسعد صباح الجميع، علاء البزم بقول أستاذ أيمن بكرة إن شاء الله بيكون معنا، وبشار خويري وفتوح الحواح وكل المستمعين الكرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: انشق الصباح بين جبلين،
5: انشق الصباح بين جبلين،
4: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
5: احتضنا عراقة
4: وأصالة، وسدرا كنافة،
5: سدرا كنافة،
4: هنا نابلس، هنا راديو حياة، صباح الخير، صباح نابلس،
5: هنا نابلس، هنا راديو حياة، صباح الخير.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية، تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية، وغالباً ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة، دايماً في بيت لحم. إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: الساعة الآن 9 صباحا،
0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة
0: كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-62-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بياسة.

يعني دائما بكل صباح بنحب نقول صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمنى لغيره مثل ما بيحب وبتمنى لنفسه. قديش يعني هيك وقتها بيعمل خير بالبلاد، مع انه احنا دائما مع مقولة يعني ان خليت بليت الخير موجود، بس احنا بدنا اياه يكون اكثر من هيك. صباح الخير للناس اللي مبتسمة، الناس اللي دائما عندها قدرة على الابتسام بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، وتذكروا دائما انه الابتسام الجميلة سر الوجه الجميلة.

صباح الخير للبلاد ولأهل البلد، صباح الخير للجار قبل الدار. بتتذكروا زمان كنا نسأل عن الجيران قبل ما ناخذ هالدار. صباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، صباح الورد لإلكم، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله دايما يرزقكم الرزق الحلال. صباح الخير كمان للموظفين، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير لكل حدا بمكان عمله وموقعه، ولكن بتعامل مع الناس باحترام وبقدر وقت الناس وظروف الناس، وأنه هذا شخص مثلا ماخذ إذن مغادرة جاي يعمل معاملة معينة بمؤسسة حكومية ولا بمؤسسة خاصة، فهو مقدر هذا الظروف. صباح الخير للناس اللي بتتعامل مع الناس التانية هيك بأدب باحترام بقيمة الشخص وبتقدره قديش، يعني كمان هذا موضوع جدا مهم. صباح الخير لسائقي التكاسي، يعطيكم ألف عافية، صباح الخير لإلكم. صباح الخير للأهالي، للطلاب اللي عم بيستعدوا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وإن شاء الله يكون عام مليء بالخير وهدات البال، ودوموا على الأقل مثل الأول، إن شاء الله بتنحل هالمشكلة وبترجع بتنتظم الدوام بالمدارس. فصباح الخيرات لأهلنا بفلسطين وين ما كانوا، سواء كنتم مغتربين أو داخل البلد.

0: وقبل ما أبلش البرنامج بس هيك خلينا نقول إنه بحياتنا اليومية في أشياء كتيرة بنحس فيها بس إحنا ما بنحكيها. يعني مثلا كلمة شكرا، يعني ممكن إحنا بنحس بهذا الشكر بس ما بنقوله. مثلا كلمة الاعتذار، أنا آسف، أنا آسفة على خطأ معين، ما منقولها. احنا عندنا مشكلة بالتعبير احيانا منحس مستمعينا، مش عارفة شو خطر على بالي اشارككم هاي النقطة او الجزئية البسيطة لاني انا مش لاقي بديل لكلمة جزئية. فصباح الخير لأمورة كمان، صباح الورد، اهلا وسهلا فيكي، كيف اصبحتي؟
1: الحمد لله
0: ماشي كتير ولا ماشي شوي؟ طيب احنا دائما احنا مع انه نتكفل بالنهار للساعة 10، بعد الساعة 10 يخلق الله ما لا تعلمون. صباح الورد. طيب مستمعينا الكرام، اليوم سؤال الحلقة، اخترت الثاني انت صح؟ اخترت السؤال الثاني. مجتمعنا او احنا كأسر او احنا كمجتمع، هل من ربي ابنائنا على الاخلاق، من ربي ابنائنا على القيم، ولا نزرع بجواتهم موضوع الخوف من الفضيحة؟ 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نشوف مين النشطين. أم وسيم صباح الورد والفلات، صباح الخير. أم العبد صباحكم نور وسرور. جرير يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. أبو علي صباح الخير، صباح لفلسطين الحبيبة، صباح الخير لشعبنا العظيم، للعمال، للكادحين المسحوقين، والرحمة للشهداء والحرية للأسرى، اللهم آمين. قاسم بيقولنا صباح الخير لكم جميعا. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح الجميع. ووفاء محمود صباح الخير لقلوبكم، أو يسعد صباحكم وقلوبكم بكل خير وسعادة يا رب. وتمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وعبادة بيقول ما شاء الله صباح الخير لكل طاقم راديو حياة كلهم باسمه اليوم، رائد، سامر، عبد الكريم، هند، أدهم، أنغام، محسن، شاهد، أميرة، سدقي، أحمد، رنيم، وعمر الخراز، وأمين أبو وردة. صباح الخير. طبعا هو لما كتب ذكرني قال لك إشي تحت الهواء. صباح الخير.
1: يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الأخت أنغام.
0: صباح الفل.
1: وهدي بالي وباكن يا ربي.
0: قول أمين.
1: صباح السعادة والتفاؤل وهداف البال
0: يا رب إن شاء الله. ولد
1: الحلال يبعد عنه وعنك أولاد الحرام
0: يا رب يا رب.
1: هدي بالنا وإن شاء الله الابتسامة لا تفارق محيانة.
0: نتمنى
1: اللي في العربية
0: حبيتها
1: إن شاء الله ما بتفارق وجوهنا يا رب
0: إن شاء الله.
1: أنا بالنسبة لي بعلم ابني الصلاة والعبادة والأدب والتربية.
0: حلو.
1: نفهمه مثل اخسر بتنصر. الاختصار لمشكلة اخسر بتنصر.
0: طبعا
1: الشطارة بالاختصار بالمشكلة. لأن ما فيش حدا قد الدم وفيش حدا قد مشاكل يعني.
0: طبعا
1: وشرشح باللغة العامية واللاتينة وتبوس إيدين ومشرين وواسطات لا تحل المشكلة. اخسر بتنصر. صباح خير لجميع.
0: صباح
1: الورد. صباح خير لناس مبارح كانت بتجنن. صباح خير لعاداتنا وتقاليدنا الحلوة. إحنا منحب نعرف هيك. إحنا منحب هيك.
0: بالضبط منحبها دائماً يعني. ليش
1: نحبها؟ منحب دائماً. واللي بيحكي هيك قلت إحنا منحب نابس هيك. نابس حلوة بهواها وميتها وشوارعها.
0: أهم إشي هواها.
1: بزقائها وكل التفاصيل.
0: أكيد أكيد.
1: بعمارات بأبراجها بذللها بذوها كل إشي كل إشي. نابس حلوة بكل تفاصيلها.
0: صح. صح.
1: كيف أبيات كان بيرهم زي المنطقة.
0: يعني نورت البلد.
1: الله يبارك
0: يا ياسر. الله يسعد صباحك. صباح الخير لأبو ياسر. صباح الخير. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: على زمانكم. ولا.

يا صباح الخيرات والمسرات، صباح سعيد لكل المستمعين والمتابعين بداخل البلاد وخارجها. صباح الخير للحاضر والغايب من صفاء الترتير، ونهاركم سعيد. صباح الورد كمان. أنا بدي أقول صباح الخير لنعمان هواش، أريج محمود، صباحكم عسل وقشطة ومحبة وورود لأحلى مذيعات أنغامه وأمورة وأحلى هند وأروع مستمعين ومشاهدين لأروع راديو حياة. عبادة بيقول ما بإيش مالك أنت؟ عبادة بيقول ما بعرف إذا كل هدول موجودين اللي ذكرتهم، وأكيد قاعدة بتسألي حالك كيف جاب كل هالأسماء. لا والله يعني الأسماء ما موجودة يا عبادة. أبو علي بيقول الإجابة الثانية، الخوف من الفضيحة. عن جد إحنا من ربي أولادنا إنه يخافوا من الفضيحة. ديما يسعد صباحكم أنغام وأميرة وتمارة، هذا المجتمع بيربي أبنائه على الخوف من الفضيحة، فهمهم الوحيد هو كلام الناس والخوف منهم، لا خوف من الله. وهذا الكلام خطأ. ليه؟ لأنه بالنهاية إذا لم يكن من أصحاب الأخلاق والدين رح يعني رح يشوف أو رح يسبب لأهله يعني مسبات، ونحن منشوف هذا الإشي بأعيننا. فربوا أبنائكم على الخلق والدين لأنه رح ينفعهم لقدام، وربنا سبحانه وتعالى أكيد رح يرزقهم أشخاص صالحين مثلهم. يعني الواحد مثل ما بزرع بالنهاية بده يحصده. وأبو علي بيقول إحنا منعيش في مجتمع إيش إذا بدك كمان إيش جبت أخبار عني أنا؟ يعني داري؟ يعني تفضلت يعني قول عبادة شو ماله؟ قول ما تخليها بنفسك. أبو علي نحن نعيش مجتمع النجاح بالغش، الزواج بالسحر، الحج بالواسطة، قضاء الحوائج بالرشوة. شو تركتوا من الكفار؟ عن جد والله صباح الخير. ولا بسوى أنه إحنا كنا نعيد حساباتنا. شو برأيكم؟ إحنا عايش من ربي أولادنا على الأخلاق والنجاح وإنك تكون، ولا الخوف من الفضيحة؟

نعمان هواش، صباح الورد أنغام، بكل خير وسعادة. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. هل إحنا مجتمع أو يعني أسرة عم نربي أولادنا على الأخلاق ولا الخوف من الفضيحة؟

يوسف يسعد صباحكم يا يوسف. صباح الورد والله فقدناك امبارح الصراحة. صباح الخير على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل إحنا كمجتمع كعيال أسر منربي أولادنا على الأخلاق ولا الخوف من الفضيحة؟ يعني إحنا لما منقول للطفل لا ما تعمل هيك لأنه عيب مثلا، أو ما تعمل هيك لأنه الناس رح تحكي عنك، هون هذا الطفل شو ممكن يتعلم؟ وهل بتشوفوا إنه المشكلة مش بالفعل نفسه، ولا بتشوفوا إنه المشكلة إنه هو ينكشف أصلا قدام الناس؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدنا نقول صباح الخير ليوسف، بيقول كل واحد عنده طريقته بالتربية، هو أهم إشي عنده إنه يربي أولاده على مخافة الله سبحانه وتعالى، وعلى إنه يكون هذا هو المقياس الحياة عندهم بأي قرار أو تصرف، هل هو حلال أو حرام، عشان يعيشوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وليس بما يرضي الناس أو نرضي رغبات الناس. ونسأل الله إنه يعيننا دائما على حسن التربية يا رب، اللهم آمين. نجاة صباح الخيرات، في الواقع ما بنقدر إنه نفصل إنه أنا أربي ابني على الأخلاق والخوف من الفضيحة، يعني ما بنقدر نفصل عن الآخر. فالتربية المجتمعية بتمثل مزيج بين الضبط الخارجي والوعي الداخلي، وإنه المجتمع متوازن هو اللي بيجعل من كلام الناس سياج ثانوي لحماية السلوك، بينما يجعل من الأخلاق والضمير الأساس الصلب لبناء الإنسان. التربية الحقيقية ليست صناعة يعني أفراد بيرتدوا قناع الفضيلة خوفا من الفضيحة، بل هي بناء أجيال بتختار الفضيلة لأنها بتآمن فيها كمنهج حياة. وأحلى صباح لإلي ولأمورة ولهند، وأحلى الصباحات لإلك يا نجاة، أهلا وسهلا. يوسف بيقول ما تستفقدوا غالي يا رب، هالفترة مش أي وقت رح يقدر يكون موجود زي أول، اختلفت بعض الأمور، أول شيء رح تبلش المدارس عنده يعني عند هاني، ورح يبلش مدرسة، ورح يصير بيبي سيتر للبوبو الجاي على خير وسلامة إن شاء الله. يا رب تقوم المدام بألف خير وسلامة، والله يخلي لك ياهم يا رب يا يوسف، وتشوفهم إن شاء الله من الكبار والناجحين بإذن الله. شوف الاستعداد للمدارس كمان، هل إحنا بنربي أولادنا إنهم يخافوا من الفضيحة أكتر ولا لا؟ نربيهم على الأخلاق ويكونوا يعني ذات شأن في المجتمع.

نقول صباح الخير وصباح كل شيء أكيد إن شاء الله جميل يكون اليوم مرافقنا. تمارا بتقول اجعلوا أبنائكم يذهبون للمساجد يحفظوا القرآن الكريم، لأن

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير، شو اخباركم
0: يا عمي؟ وعليكم السلام، الحمد لله، فضل من الله.
1: اول شيء بنقول صباح الخير لحافظ الاريون، صباح الخير لجميع حارات البلد القديمه. بقول لها يا اخي يعني بصراحه امبارح نابلس كانت عروسه الشمال،
0: الحمد لله
1: الشمال، وما شاء الله عليها
0: الحمد لله.
1: يعني اشي راق امبارح والله، يعني سكرت المحل ونزلت ساعه، برضه نزلت لي على حاره الاريون هيك اتمتع، اتذكر الماضي اللي كنت فيه من زمان.
0: مش غلط مش غلط،
1: والله اجمل شيء كان.
0: الحمد لله الحمد
1: يعني
0: لله.
1: هلا بدي احكي لك اشي، مثل ما بتزرع بتحصد.
0: بصراحة نعم،
1: اذا بتزرع الاخلاق الحميدة في اطفالك وبتربي تربية سليمة ما تخاف من اي اشي. يعني بصراحة يعني اذا كانت قواعد التربية سليمة وعلى اسس متينة ومش عامل اشي غلط ما تخاف من الفضيحة. ما تخاف، انت بتربي بصراحة يعني تربية سليمة، واذا الانسان ربى صح ما بوقع في الخطأ. يعني اي طفل بتربى صح ما بوقع بالخطأ وما بوقع في الفضيحة.
0: صح.
1: عشان هيك يا ناس يا عباد الله، ديروا بالكم على اولادكم واسهروا عليهم وتابعوهم، تابعوهم عن
0: جد. اكيد طبعا.
1: انا بالشارع بشوف الشارع كلياته. يعني قاعد بالشارع بشوف الاولاد كيف في منهم المنيح وفي منهم العاطل وفي منهم، يعني مش عارف شو اقول لك، بس اقسم بالله الانسان يهتم بتربيه اولاده عن جد من الصغر، من الصغر، مش لما يصير عمره 12 سنه، ومش لما يكون الولد بصراحه عمره 5-6 سنين يغلط يقول لك، يصير يضحك له يقول له ولد صغير، ما هو ولد صغير. الضحك مش منيح عليهم، مش منيح لهم بصراحه. لا غلط كبير.
0: مظبوط.
1: نصبح على جميع مستمعي راديو حياة، ونصبح على عبد الله هيلان، ومنبارك له بالخماسية تاعت برشلونة، بداية حلوة إن شاء الله تعالى.
0: الله يوفق الجميع. أهلا وسهلا على 2379-1433 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وفاء يعني المجتمع بيربي أولاده بكتير من الأحيان على الخوف من الفضيحة ونظرة الناس أكثر من ترسيخ الأخلاق الحقيقية والضمير الذاتي. صباح الورد. بكرة بدأ تلعب برشلونة يعني لمواصلة المشوار الساعة 10. يلا أنا نرجع للمباريات. أميرة صباح الخير. كأس العالم غير صح. تمارا الولد العاطل بيجيب لأهله المسبة. منورين، يسعد صباحكم من ليلى هريش، صباح الخير. طيب خلينا نشوف، يعني انت لما تقول لابنك ما تعمل هيك لأنه عيب، ما تعمل هيك لأنه الناس رح تحكي عنك، هو برأيك شو ممكن يتعلم؟ هل رح يتعلم انه المشكلة انه مش بالفعل مش بتصرفي، ولا رح يتعلم انه المشكلة انه مين يشوفه شو عمل؟ 2379-1433 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

ثمانية وحياة دوت بي اس. صباح الخير لوفاء. صباح الخير يا وفاء. إذن هل إحنا لما نربي ابننا أو لما نحكي للطفل لا تعمل هيك لأنه عيب، لا تعمل هذا الشيء لأنه غلط، حتى لو ما حدا أعرف، شو أكبر شيء أو أكبر رسالة بنكون موصلينها للطفل؟ يعني شو بيصير بتربيتنا للطفل لما بغيب الرقيب عنه؟ 2379-1438.

صباح الخير، أكيد خلينا نقول لكل أصدقائنا الدائمين صباح الخير، لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8.

0: تمارا بتقول المشكلة مين بيشوف شو عمل. هون بصير عامل حساب للناس أكتر من رب الناس، يعني خوفه ليس من الله، وهذا شيء غلط. يعني ممكن يعمل شيء غلط بعيد عن أعين أهله والناس وبيحكي ما حدا شايفني، فهون بصير يعمل الغلط بالخفاء. بينما لو علمنا الخوف من الله ما رح يعمل شيء غلط، ورح يكون حاسس بمراقبة الله لإله، فهو رح يمنع نفسه من الغلط. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد. يا صباح الفل.
1: يسعد صباح زمان مستمعين راضي حياة.
0: أحلى وسهلة.
1: بالمهلي أول إشي نصبح عليكم وعلى الطاقم وعلى المستمعين كلهم، وأكيد أخونا وحبيبنا عبد الله اللي مشتناه من الصبح.
0: أبصر وين غاطس.
1: أبصر وين غاطس. كنا عشان إجي أخذ الهدية من عندكم.
0: لسه. شو ربحتوا مبارح لعبد الله؟
1: انا وياه ربحنا.
0: شربحوكم
1: والله ما بعرف، هي عندكم قالت قالولنا. هلا احنا هديتين، هدية الاولى اللي هي نكسب شوفتكم، والهدية الثانية اللي هي
0: امتى يجي استلموا يا اميرة؟ بعد الساعة واحدة.
1: بعد الساعة خلص معناته مسوية هاي راحة.
0: بالضبط.
1: على غدا يعني عازمين.
0: شو رأيك يا امير؟ 100 وردة الغالي برخص لكم. ولو
1: والله على راسي.
0: الله يسعدك يعني
1: احلى طاقم.
0: الله يسعد.
1: شوفي بدايه يعني احنا لازم نعلم على الحرام اكثر من العيب واللي بيسرش.
0: ايوه.
1: هلا اذا من الاساس علمت الطفل يعني من سن 7 سنين الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بما حكينا امبارح، هو قدوتنا وهو معلمنا وهو الاساس.
0: طبعا
1: قال علموهم الصلاه على 7 واضربوهم على 10، بس مش معنى الضرب انه الضرب
0: يعني اذيه.
1: هلا ليش؟ هلا لانه الطفل ب7 سنين ببلش انه يستوعب يتلقى تعليمات او يتلقى قواعد واسس وبيانات اللي يمشي عليه، يعني زي هالبليفون ولا تشبيه، وزي ما هو العقل كيف شو بتغذي انت بتغذي العقل الصغير يكبر معه، مش قالوا العلم بالصغر كان نقش بالحجر.
0: صحيح.
1: هيك حكوا زمان.
0: طبعا.
1: فهلا على 7 سنين هو السن المناسب انك تعلمي الحرام مش العيب. هلا لما بتعلمي الحرام والحلال من هو صغير وبتورجيه انه الله معك وين ما كنت وربنا شايفك وين ما كان، سواء بقصص طريفة سواء بقصص جدية سواء باختبارات، يعني انت تعمل لولدك اختبارات على اساس انك تورجيه انه ربنا شايفك بكل مكان ما تخاف، واذا عملت غلط اشي تعال احكيني انا عملت 1 2 3 هذا التصرف صحيح ولا التصرف خاطئ. بس للاسف الشديد اللي بيصير انه احنا اللي بنزرع الخوف بقلوب اولادنا. كيف؟ هلا مثلا كسر كاسه يلعن ابوه الكاسه، شو يعني كاسه؟
0: شو بعرف
1: ولا تكسر خاطر. ما تكسر خاطر الطفل. هلا لما بكسر كاسه بشوف رده الفعل من الام بالصياح، واحنا شايفين يعني وسامعين هذا، الله يذل امك كسرت، الله يكسر رقبتك. شو فيها مش كسر هو
0: كلها كاسه،
1: فبلش الولد من هون انه يخاف. اذا مثلا جاب نتيجه بالامتحان قليله بخبي الورقه، ببلش من هون يخبي عن اهله. فمين الاساس؟ الاهل. لما انت بتعلم الطفل انه تعال انا بالاول وبالاخر ابوك او امك وصاحبك وصاحبتك، يعني انا المفروض اكون الملجأ الاول والاخير لإلك بعد رب العالمين.
0: طبعا. نعم بالله.
1: بس للاسف احنا الخوف اللي بنزرعه بقلوب اولادنا هو السبب اللي بيخليهم يخبوا علينا كثير.
0: صح.
1: والتوعيه لازم تكون اكبر من هيك، يعني انا شو يعني جبت بالاختبار مثلا رسبت بالامتحان.
0: صح.
1: طب ما انت بالمدرسه ليش؟ انت عشان تتعلم. هلا عشان هلا كيف بدك تغلط؟ كيف بدك تتعلم من غير ما بتغلط؟ لازم تغلط عشان تتعلم. بس الخطا في اخطاء عن اخطاء مبينه، يعني مثلا في قصه كانت تحكي لنا اياها ستي الله يرحمها. واحد كان صغير راح جاب لامه بيضه، قالت ليس له ايديك يما شاطر عريس بطل. بعديها جاب لها ثاني بيضه، اليوم اللي وراه جاب لها جاجه. فالولد طب من وين بيجيب الولد؟ طلع الولد حرامي.
0: ايوه.
1: كان بهذاك الزمن اللي بصروا ما يطعوا ايده يحكموا عليه بالاعدام، فاجوا يعدموه لانه تطور صار حرامي وصار قاتل. من ايش بلشت القصه؟ من بيضه. فلما سالوا اللي بدي اعلمه شو امنيتك الاخيره؟ قال له بس بدي امي اشوف امي. مدت لسانها قطع لسان امه. ليه قطعت لسان امك؟ قال لاني لما سرقت اول بيضه ما قالت من وين جبتها.
0: بالضبط الحق على صح، يعني احنا الاهل
1: يعني الأطفال هن خلينا نحكي فرصتنا الثانية، فلازم اي شيء احنا ما قدرنا نعمله ما قدرنا انه نمشي عليه نحاول انه نزرعه باطفالنا، لانه هن مستقبلا هن الجيل وهن اللي رايحين يرفعوا هالامه. يعني طفلك مش بس الك، وهو مش الك اساسا، انت مسؤول ومسؤول عنه.
0: صح.
1: وبس والله يسعد صباحكم، صباح يعني جميع المستمعين الكرام.
0: اهلا وسهلا ميت ورده.
1: اهلا.
0: عبير بتقول معرفة الحلال والأحرام أساس في التربية، يعني هي تتفق مع حازم. لا يمكن تجاهل أنه سمعة الإنسان وتصرفاته بتأثر على نظرة الناس لإله، وخاصة عنا بنابلس السم، يعني السمعة بتضل جد الجد. وسوسن صباح الخير، أحيانا الأم والأب بدهم ترباية قبل أبنائهم، كيف بده يتربى الولد وكل تصرفات الأم وال يعني والأب كلها مشاكل، وبعرضوا مشاكلهم أمام أولادهم. صباح الخير يا سوسن، أهلا وسهلا فيك على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. يمكن السؤال الصعب بعد ما هيك يعني عبير وحازم قالوا عن الحلال والحرام، يمكن أصعب سؤال ممكن نسأله لحالنا أو الأهل يعني يسألوه لحالهم. إحنا مش كيف نمنع ابننا يغلط، يمكن السؤال الحقيقي كيف نربيه يعمل الصح حتى لو ما في حدا شايفه. شو برأيكم؟ مين الأصعب؟ 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ومين يعني أقوى رق يعني رقابة الأهل ولا الضمير؟

0: والله ما انتبهت يا عبادة. التربية الحقيقية عبادة بيقول لازم تكون على الأخلاق والضمير، مش على الخوف من الفضيحة، لأن الشخص اللي بيعمل الصح خوف من الناس ممكن يتغير لما ما يكون حدا شايفه، أما اللي تربى على الأخلاق بيعمل الصح حتى لو ما حدا عرف، وبيحافظ على كرامته وكرامة غيره من منطلق القناعة. صباح الخير يا عبادة، أهلا وسهلا. تمارا بتقول بدها رأينا. أنا قلت رأيي بطريقة أو بأخرى. أنا قلت يمكن أصعب سؤال بالتربية الأهل ممكن يسألوه لحالهم، إنه أنا مش كيف أمنع ابني يعمل الغلط، بس كيف أربي ابني يعمل الصح حتى لو ما حدا يعني شايفه فعليا، يعني بطريقة أو بأخرى. كان بهذا الأسلوب جوابي. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: خد حنيني عمري أيامي وسنيني، بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفي.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. حازم حابب يسمع أغنية أميرة علم ولدك، وهو بيعرف إنه مش برنامج أغاني بس بيمون، شو رأيك؟ منحطها بيمون. بصبح على الأسد وفريتي خونا مروتي وعدي مبروك وعاصم ومنتصر دومي وكل الحبايب، منحط لك ياها يا حازم بيمون. حازم صباح الخير. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. برأيكم علم ولدك؟ أيوة هاي.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8. وحيدت بأسب رأيكم لو كان في كاميرات، لو ما كان في كاميرات ولو ما كان في سوشيال ميديا ولا ناس عم بتراقبنا، هل كنا رح نتصرف بنفس هاي التصرفات اللي عم نتصرفها ولا لا؟

وين رأي أميرة؟ أنا وأميرة نتفق بنفس الرأي يا تمارا. فصباح الورد لإلك على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. هل كلمة عيب كافية لربي الأطفال ولا لازم نشرح له ليش هذا التصرف غلط؟

الإنسان الطبيعي تمارا بتقول ما بتأثر لا بكاميرا ولا بغيره، ولا بتصنع ليكون شخص آخر. الشخص اللي بيكون واثق من نفسه بيعمل بطبيعته بدون تصنع. فأنت سواء كنت على السوشيال ميديا أو بأرض الواقع بلا أقنعة أحسن. صباح الخير يا تمارا، أهلا وسهلا.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي بيوم. بنحط هذا السؤال على جنب، وقبل ما نطلع للفاصل نشوف كيف استعداداتكم لاستقبال العام الدراسي. كان في بعرفش مدى مصداقية الخبر، احتمالية انه الطلاب هلا كنت عم بشوفه، الوزارة عم بتحاول انه يكون دوام الطلاب 5 أيام وجاهي. هل بلشتوا استعدادات؟ كيف شايفين كمان الأسعار فعليا، أسعار القرطاسية لهاي السنة؟ كمان على 2379 143.

صباح الخير من جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل المنضمين لراديو حياة بهذا الوقت وعم تسمعونا على 100.8 وعلى حياة.بي اس.

طيب تمارا بتقولي انه مستعدين للمدارس من زمان بس بدنا يداوموا زي الناس مش 3 ايام بالاسبوع. كنت عم بشوف انه في احتمالية لخمس ايام وهيك خبر على احدى هالجروبات، خلينا نتأكد. كرمة بتقول طبعا احنا بنربي اولادنا على الاخلاق اهم من كل شيء، الاخلاق وانه الولد يكون رافع راس اهله احسن من الشهادة ومن كل شيء، بكفي لما بيحكوا لابنك شو بيحكوا له، يسعد البطن اللي حملك على هيك ترباية، هاي احلى من كنوز الدنيا. صباح الخيرات، احلى وسهلا.

صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مكملين معكم اكيد بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. كيف استعداداتكم للمدارس؟ هلا لاحظتوا لمستوا في فرق بالاسعار ولا كيف؟

طيب أمور الشركة نروح للفاصل أو حطي لهم هيك إذا حابت أغنية نسمعها وبعدين نروح للفاصل لنكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس،
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة. في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم طبعا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم يسمعنا عن 100.8 وحياة الرياضة.

0: يولا فقرات البرنامج لليوم إن شاء الله، وهو استكمال يعني سلسلة لقاءاتنا المختلفة مع الجامعات الفلسطينية المختلفة لنتعرف على آلية القبول والتسجيل في جامعاتنا. اليوم إن شاء الله رح نتعرف على آلية وقبول التسجيل في جامعة القدس المفتوحة، رح نتعرف كمان عن التخصصات الجديدة إن شاء الله مطروحة أو رح تكون ممكن مطروحة بالجامعة، بالإضافة لآلية الدوام إمتى رح يكون الدوام الرسمي للجامعة، والعديد من الأمور رح نناقشها اليوم بإذن الله تعالى مع الأستاذ الدكتور حسني عوض مدير جامعة القدس المفتوحة فرع محافظة نابلس. صباح الخير.
1: يسعد صباحك، كل التحية لك، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين في محافظة نابلس محافظة جبل النار.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا بحضرتك، كيف أصبحت؟
1: الله يسعد صباحكم جميعا.
0: أهلا وسهلا دكتورنا. اليوم دكتور إحنا عم نحكي عن آلية القبول والتسجيل في جامعة القدس المفتوحة، خلينا بالبداية نحكي هل تم افتتاح القبول والتسجيل في الجامعة، شو الشروط اللي لازم تكون متوفرة، ومن ثم نتناقش بأمور أخرى قد التخصصات الجديدة، المنح أيضا اللي بتقدمها الجامعة. تفضل.
1: طبعا أختي العزيزة كل التحية لك. طبعا كما تعلمين جامعة القدس المفتوحة هي جامعة الكل الفلسطيني وجامعة منظمة التحرير الفلسطينية، بالطبع بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة يعني هناك استقبال للطلبة الجدد، وهناك تميز في استقبال الطلبة الجدد.
0: نعم.
1: حيث أن الطالب يدخل إلى قاعة الاستقبال للطلب الجدد ويتوفر له كافة الإمكانيات، تقديم الإرشادات اللازمة وإجراءات التسجيل كاملة من لحظة دخوله للقاعة للحظة خروجه من القاعة، مع تقديم كل الدعم النفسي والإرشادي والتعريف بالتخصصات وسهولة ويسر في تقديم وفي تلقي الخدمة كاملة لغاية خروجه من القاعة وأخذ جولة في فرع الجامعة. وكما تعلمين فرع جامعة القدس المفتوحة في نابلس يتميز يعني بإمكانياته وبنيته التحتية وقاعاته ومختبراته المتميزة. واسمحي لي أختي العزيزة أن أوضح بعض الأمور المهمة.
0: تفضل.
1: التي تميز جامعة القدس المفتوحة عن غيرها من الجامعات إذا سمحتي لي في عجالة.
0: طبعا تفضل.
1: نعم، أولا يعني من المهم القول بأن جامعة القدس المفتوحة منتشرة في معظم المدن الفلسطينية في كل أرجاء الوطن، وهذا طبعا يوفر على الطالب وعدم يعني عدم الحاجة إلى السفر أو الانتقال. في كل مدينة فلسطينية هناك فرع لجامعة القدس المفتوحة ممثرة على الطالب الوصول إلى مباني الجامعة. وكذلك الجامعة تتميز بتبنيها لتعليم مرن يعتمد على التعليم الرقمي والتعلم المدمج، وهذا طبعا يناسب نمط حياة الطالب، فالمحاضرات بإمكان الطالب أن يتابعها متى شاء وفي أي وقت، ويستطيع الطالب أن يتعلم على وترته الخاصة. بالنسبة للتكلفة أختي العزيزة،
0: نعم،
1: من المهم القول بأن سعر الساعة في جامعة القدس المفتوحة هو الأوفر من بين الجامعات، وجودة عالية في التعليم بمتناول الجميع، وهذا هو شعار المؤسسين الأوائل، وهذا ما يدعمه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إبراهيم الشاعر.
0: نعم.
1: بأن لا يكون هناك حاجزا أو مانعا أمام تسجيل أي طالب في التعليم العالي. من المهم القول بأن هناك منح دراسية متنوعة، هناك أكثر من 12 نوع من المنح الدراسية، 48% من طلبة الجامعة يستفيدون من هذه المنح المتنوعة. طبعا هناك نظام تقسيط ميسر للرسوم الدراسية بحيث يستطيع الطالب أن يواصل دراسته دون ضغوط. هناك تقسيط على ثلاث أقساط يستطيع الطالب دفع قسطه، وهذا يناسب الوضع الاقتصادي الحالي اللي احنا بنمر فيه في هذه الظروف. طبعا الجامعة تطرح تخصصات عصرية وتخصصات حديثة، سآتي إلى الحديث عنها. وفرع نابلس يتميز باعتماد بعض التخصصات في الفرع بسبب وجود مركز الذكاء الاصطناعي، سأتحدث عنها لاحقا إذا سمحت لي وإذا سمح الوقت. طبعا يعني بيئة مناسبة، هناك أكثر من 11 مختبر بالفرع بالإضافة لمركز الابتكار والإبداع وهو مركز للذكاء الاصطناعي متخصص، وهناك أجهزة تدعم كذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا مهم بحيث أن يكون هناك تسهيل وللوصول لهذه المختبرات ومختبرات خاصة في تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا من المهم القول أن جامعة القدس المفتوحة الآن تعتمد التعليم الدولي في أكثر من 30 دولة بالتعاون مع السفارات الفلسطينية، يعني يستطيع المغتربين الموجودين بكافة أنحاء الدول العربية ودول العالم الالتحاق ببرنامج التعليم الدولي، وهو معتمد ومرخص من وزارة التعليم العالي. الآن يعني أختي العزيزة، هناك تخصصات تميزت بها جامعة القدس المفتوحة، من المهم الحديث عن هذه التخصصات. فمثلا تم اعتماد تخصص الأمن السيبراني وهو معتمد في نابلس وفي فروع أخرى. ويتميز فرع نابلس بوجود أول مركز للذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار في الوطن، مما يسهل يعني اكتساب الطلبة لمهارات الذكاء الاصطناعي ومهارات الأمن السيبراني. هناك تخصص الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته كذلك اعتمد مؤخرا في جامعة القدس المفتوحة، وبدأ التسجيل له من بداية هذا الفصل الدراسي، وهو تخصص نوعي ويواكب متطلبات سوق العمل، علم الحاسوب، أنظمة المعلومات والتطبيقات الحاسوبية، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لاحظي أنه إحنا بنعيش عصر الذكاء الاصطناعي أختي العزيزة، وبالتالي التخصصات يعني تراعي هذا العصر وتركز على هذا الجانب. وهناك تخصص الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم، وهذا تخصص جديد كذلك، والوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي. في شيء مهم لازم نحكيه أختي العزيزة بخصوص كلية الهندسة الزراعية. التي اعتمدت ككلية هندسة ابتداء من هذا الفصل الدراسي، وهذا يعطي تميز للطالب وللخريج بالحصول على مزاولة المهنة، وكذلك يعني توفير علاوة له بنسبة 90% لأنه يتخرج كمهندس زراعي. وهناك تخصصات عديدة في كلية الهندسة الزراعية، منها التغذية والتصنيع الغذائي، الإنتاج النباتي والوقائي، الإنتاج الحيواني، التسويق والإرشاد الزراعي، كلها تخصصات عصرية نحن بأمس الحاجة إلها الآن للحفاظ على الأرض الفلسطينية وربط المجتمع الفلسطيني بطاقات وكوادر ومهندسين قادرين على إحياء الأرض وحمايتها. كذلك في كلية التنمية الاجتماعية والأسرية هناك عدد من التخصصات المهمة التي يستطيع الطالب الالتحاق فيها، منها وعلى رأسها الخدمة الاجتماعية، ثم رعاية الطفل، تنمية المجتمع المحلي، وكذلك في كلية العلوم الإدارية التي تواكب دائما التطورات الحاصلة في ميدان العلوم الإدارية، وعلى رأسها إدارة الأعمال الرقمية والإدارة والسياسات العامة وعلوم التأمين والإدارة السياحية والعلوم المالية والمصرفية والتسويق الرقمي. التسويق الرقمي الذي يوظف يعني أدوات التكنولوجيا ويوظف الذكاء الاصطناعي في عملية التسويق، وكذلك الإدارة الصحية. وفي كلية العلوم الإدارية قائمة طويلة من التخصصات، من أهمها فرع الذكاء الاصطناعي في التعلم والتعليم. لاحظي أن الجامعة التي تقود عملية التحول الرقمي في مجتمعنا الفلسطيني، والآن هناك خطة استراتيجية تركز على التحول الرقمي ليس بالجانب التعليمي فقط بل بالجانب الإداري كذلك، وبالتالي الجامعة تركز على هذه التخصصات. القضاء والسياسة الشرعية تخصص واعد ومهم يرفد القضاء الفلسطيني، القضاء الشرعي بكوادر قادرة على النهوض بهذا القطاع الهام، الإرشاد والصحة النفسية والتعليم الإبداعي وتكنولوجيا التعليم كذلك، يعني في توظيف للتكنولوجيا ومواكبة لسوق العمل، المرحلة الأساسية الأولى في إعداد المعلمين والتربية الخاصة والتربية الإسلامية وطبعا اللغة العربية وأساليب التدريس. بكلية الإعلام وهي كلية متميزة والتخصصات متاحة في فرع نابلس وفي فروع الجامعة قاطبة، تخصص العلاقات العامة والإعلان من أهم التخصصات، وتخصص الإعلام الجديد كذلك، هذا التخصص يراعي ويواكب تكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام والإعلام الدبلوماسي، هذا التخصص مهم وجديد لتأهيل كوادر قادرة على نشر الرواية الفلسطينية في أنحاء العالم وفي السفارات الفلسطينية، وكذلك الإعلام الدبلوماسي وفرع سينما الهام الهاتف المعمول، وهذا التخصص كذلك مهم لأنه يركز على توظيف التكنولوجيا الحديثة والهاتف المحمول. وكلية الآداب طبعا دبلوماسية رقمية وعلاقات عامة، اللغة التركية وآدابها، وهذا تخصص جديد اعتمد في السنة الماضية في جامعة القدس المفتوحة، يؤهل الطالب لامتلاك مهارات اللغة التركية وآدابها، وكذلك اللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة العبرية وآدابها. يمكن القليل بوجود هذا التخصص في الجامعة، ولذلك مهم تسليط الضوء عليه لمعرفة طبعا اللغة العبرية وآدابها حتى يكتسب الطالب القدرة على التعامل على كل ما يصدر عن الاحتلال، وكذلك اللغة الفرنسية. مهم الإشارة أختي العزيزة
0: عشان ضيق الوقت دكتور سريعا،
1: أكثر من 22 تخصص في الماجستير، وكذلك هناك تخصصين في الدكتوراه، وإن شاء الله سيكون هناك تخصصات جديدة على مستوى الدكتوراه. يمكن الجامعة في فوج التخريج خرجت لأول مرة دفعة للدكتوراه، وإن شاء الله سيكون في السنوات القادمة دفعات جديدة، وهذا يشير إلى تطور الجامعة وتنوع تخصصاتها. وإن شاء الله نحن ندعو جميع الطلبة للالتحاق في جامعتهم، جامعة القدس المفتوحة، جامعة الكل الفلسطيني، التي تتيح وتفتح أبوابها في كل فروع الوطن لاستقبالهم ولتسهيل تسجيلهم بتوفير كافة الإمكانيات لهم أثناء فترة التسجيل وأثناء الدراسة. نعم، كل التحية لك.
0: كل الاحترام. فقط قبل الختام، ولأن حضرتك مواكب مع الطلاب دكتور، هيك نصيحة ختامية لطلابنا اللي عم بيسمعونا، لنساعدهم على اختيار تخصص يكون سوق العمل بحاجة لإله.
1: نعم أختي العزيزة، الآن كما ذكرت لك نحن في عصر الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يعني توفير فرص العمل من خلال استخدام وتنظيم وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم، هذا بشكل أولوية قصوى. وبالتالي معظم التخصص تم اعتماد مقررات، بالإضافة إلى تخصصات منفردة كما ذكرت تخصص الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وكذلك الذكاء الاصطناعي، وكذلك هناك يعني مقرر للذكاء الاصطناعي كمتطلب جامعة لكل التخصصات. وبالتالي كل التخصصات في جامعة القدس المفتوحة راعت التطور التكنولوجي وراعت متطلبات سوق العمل. والآن في أي مجال من المجالات يجب أن يمتلك الطالب المهارات والقدرات التي تمكنه من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال تخصصه، وهذا ما اهتمت به جامعة القدس المفتوحة وراعته في كل تخصصاتها، وأفرضت التخصصات بالذات للذكاء الاصطناعي وللتسويق الرقمي ولأمن المعلومات. وبالتالي ندعو طلبتنا للتوجه لأقرع من فروع الجامعة، وفرع نابلس معروف مكانه في منطقة المعاجين وهو من أكبر فروع الجامعة، بإمكانهم التوجه للفرع، وهناك طاقم كامل في استقبالهم والترحيب بهم وتسهيل إجراءات تسجيلهم بكل الوسائل والطرق المتاحة.
0: يعني أكيد نتمنى التوفيق لكل الطلاب وللكوادر أيضا التعليمية. شكرا جزيلا لتواجدك معنا الأستاذ الدكتور حسني عوض، مدير جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس. أهلا وسهلا فيك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
5: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة تبياس.

0: وبختام البرنامج لليوم مستمعينا الكرام، بدنا نروح للقدس عبود الحاج حمد. اليوم رح نحكي عن موضوع يعني خلال لقاءاتنا كنت دايما أشوفكم عم تسألوا عنه، وهو يعني متعلق بألام الظهر، متعلق بالديسك مثلا، يعني وهي مشاكل عم منشوفها عم تنتشر بشكل كتير كبير، خاصة كمان يمكن لنمط حياتنا الجلوس لساعات طويلة، وبالتالي في أشخاص ما بيعرف أن عندهم مثلا ديسك أو عنده مشكلة بالظهر، وفي أشخاص عندهم وبيخافوا يمارسوا التمارين الرياضية. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع بكل الجوانب. صباح الخير كوتش.
1: الله يسعد صباحك وصباح الخير للجميع.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف أصبحت اليوم؟
1: الحمد لله بخير. الله
0: دائما سهل. وأبدا. اليوم بدنا نحكي بالبداية، وقبل ما نحكي مثلا عن الأسباب، شو يعني مثلا الديسك أو الانزلاق الغضروفي، أبرز المشاكل اللي بالظهر اللي ممكن إحنا نعاني منها؟ تفضل.
1: أول إشي يسعد صباحك. تاني إشي، موضوع الديسك هاد يعني موضوع جدا جدا مهم. ليش؟ لأنه إحنا بنطلع يعني الروتين الحياة اللي إحنا فيه، سواء من الجلوس ولا من الحركة ولا من أي إشي، سواء حتى وإنت بشغلك أو وإنت بالبيت، يعني في مثلا عندك ناس معرضين كتير كتير إله. هلا راح نحكي شو هو الديسك. وهيك الديسك هو بكون في عنا بين الفقرات في مادة، تمام، وزي أقراص صلبة. هذا القرص لما يكون في المادة اللي جواه ممكن تتحرك أو ممكن يصير في تمزق فيه وتخرج منه. فهلأ شو بصير عندك الفقرات؟ بصيروا في زي احتكاك بالفقرات ببعض، أو إما بصير في ضغط بالفقرات. إحنا بنحكي عنده ضغط بالفقرات. هلأ في عندنا العمود الفقري جاي انحناءه بشكل مدروس. سبحان الله. هلأ في ناس بيجي عندهم تشوه أصلا من الولادة، ممكن انحناء بالعمود الفقري لليمين أو للشمال. ممكن على سبيل المثال العمود الفقري عامل قوس أكبر من اللي لازم. عرفت كيف؟ فهلأ وممكن كمان يعني تلاقيه من عند الفقرات القطنية. إحنا اللي أكتر إشي معرض الفقرات القطنية اللي هن إيش؟ أسفل الظهر. وفي الفقرات العنقية اللي هن إيش؟ عند الرقبة. هدول أكتر إشي معرضين. هلأ أيام بتلاقي ناس مثلا عندهم في إحنا بنحكي لها حدبة. هل هاي الحدبة إلها ثلاث مراحل؟ مرحلة يعني بدها عملية، بتكون أصلاً هو عنده العمود الفقري يعني
0: متقوس
1: بشكل مخيف أصلاً بالوراثة. يعني في كتير ناس عندهم بقول لك أنا أبوي كان هيك، أنا سيدي كان هيك. عرفت أنت كيف؟ هذا بالعملية. هلا في ناس تانية ممكن عن طريق الرياضة، وهلا راح نحكي ليش الرياضة هي بتفيد ومهمة جداً سواء لأي مرحلة من المراحل، ومرحلة ثالثة اللي هي أنت ممكن يعني أشياء بسيطة تعدل حالك.
0: مين أكتر فئة أنه ممكن يكون معرض للإصابة مثلا بالديسك؟
1: هلأ كمرحلة عمرية الجميع، لكن كل ما كبر الإنسان بالعمر كل ما إيش قلت المادة اللي موجودة بين الفقرات. فتلقائي بيصير في انثناء وتقوس إذا بتشوف الكبار بالعمر، يعني بنحكي أوس. هلأ الفكرة هاي، الفكرة الثانية اللي أنا بدي أحكيها، شوفي إحنا حياتنا يعني يا إما شوفير تاكسي، يا إما تاع مكتب، يا إما طول الوقت قاعد وعلى الكيبورد.
0: بالضبط.
1: فهلأ هذا الحكي، إحنا تخيلي أنت ظهرك حامل الرأس والكتفين وفي انثناء فيه. عندك ضعف عضلات، 90% من اللي بيشتغلوا هاي الأشغال عندهم ضعف عضلات. فأنت بتطلعي بضعف العضلات اللي عندهم، يعني العضلة عنده بتستحمل 40%، هو بجهدها 60 و70%، ما بالك هاي 20 و30% اللي بتزيد؟ هذا وين بده يروح؟ هذا بده يروح على الأعصاب، على الفقرات، دهم يصيروا يشتغلوا عشان يعطوا إنتاج. فتلقائي العضلة استهلكت، ما بعد العضلة شو بده يشتغل؟ العصب بصير بقول لك أنا مش قادر أحمل إشي، أنا بصير شو رقبتي متشنج، مش قادر أحرك رقبتي، ظهري بوجع، كل هذا الحكي. وبيروح على البيت، مش إنك تقولي بقعد في طريقة صح أو شيء،
0: لا بضل ماسك الموبايل
1: على الموبايل، وهو بنزل للموبايل مش الموبايل بيطلع له. إيه على الكمباي قاعد وطاعج حاله، حتى بالنوم نومه برضه ممكن يكون غلط. يعني مثلا بتلاقي مثلا في كتير ناس مثلا بقول لك انا بنام مثلا على بطني. هلا هو نايم تلقائي العمود الفقري من تحت شو بيصير فيه؟
0: بيقوس.
1: بالضبط. طبعا مشكله الديسك مشكله يعني الله لا يعطيها لحد، لانه وجعها مش طبيعي. واحد تنين تعمل وجع راس، تعمل ضيقه نفس، يعني
0: بتغلب الصراحه.
1: وحتى ممكن تضرب كمان في شيء عندنا اسمه عرق النساء. عرق النساء هذا بضرب من جهة الظهر للأرداف للفخذ لعند بطاط الرجل، وهو أغلب الأحيان بضرب رجل واحدة يعني، وتسعين بالمية بضرب الرجل الشمال. ليه الرجل الشمال؟ لأنه الرجل الشمال أصلا هي فعليا أضعف كأعصاب وكعضل من اليمين، لأنه اليمين أنت مثلا بتشغلها مثلا أكثر من الشمال في شغلك في حياتك في أي إشي بدك تضرب طابة بدك إشي باليمين، فتلقاء اليمين أقوى من الشمال
0: بتتحرك أكثر
1: بالضبط، فالضغط وين بروح على المنطقة الأضعف. عرفتي كيف؟ هذا هو اللي أنا بحكيه. فهلأ أنت لما تقاعد مثلا في التاكسي أو بالمكتب أو بالإشي، تخيل أنت قاعد وعامل ضغط بالفقرات، هذا الضغط ده ضلك هيك. فالفكرة أنا ما بحكي يعني، شوف ممكن واحد ما يكونش مصاب مثلا في الديسك او ممكن ما مش حاس باوجاع او شيء، بس الوقايه خير من الف صح. علاج. انت مثلا لو كل ديش اقول لك نص ساعه، لو كل ساعه قمت شوي تمارين خفيفه اطاله الجذع مثلا لليمين للشمال، فتحت اجريك صرت تنزل تلمس الارض وتطلع مره مع مره، بصير اتساع بالفقرات، بصير اصلا الاكسجين يوصل صح. يعني هاي ابسط شيء انت ممكن تعمله. حتى شوفير التاكسي انت ممكن كل ساعه بدك تقول لي كل ساعه بدي اوقف احرك حالي شيء خفيف، لا وموقف كل ساعه واعمل شيء خفيف ولا من غير شر يصيبك الديسك. وهلا الرياضه
0: نحمل جوانب كتير احنا بصحتنا الصراحه، يعني نبدي اشياء كتير بالزبط. على صحتنا
1: بالضبط. يعني احنا بنستنى يصير معنا الاشي ونتضاعف بالاشي وبعدين بنحكي يا ريت او الحقوني
0: بالضبط للاسف
1: بالضبط. وما يستهين انه انا صار معي ديسك بعمل عمليه او بروح على النادي. هلا النادي شوفي الرياضه سلاح ذو حدين للديسك. اذا التعب بطريقه خطا رح يزيد معاه ويعطي مشاكل اكبر. لكن اذا التعب بطريقه صح رح يحد بالمشكله ويعالجها بشكل مخيف. يعني يعني الرياضه شوفي لو عمل واحد مثلا مع ديسك تمام، وكل يوم كل يوم يعمل جلسات علاج طبيعي وإبر صينية و منيح بخفف الوجع وبقيم التهاب وتمام، بس ما بحل مشكلة. حل المشكلة إنه أنا أعمل عضلات محيطة بالمفصل اللي فيه مشكلة. إذا أنا عملت عضلات بخلي العضلات هي اللي تشتغل مش المفصل. فتلقاء المفصل إيش برتاح بالشغل. عرفت انت كيف؟ يعني لانه هو ما في عضلات محيطه فيه، فتلقائي بده يصير فيه اوجاع وفيه ضغط لانه هو راح يشتغل.
0: مفهوم.
1: هلا بتطلعي مثلا في بنات على سبيل المثال بتلاقي عندهم او شباب مثلا، بس اكثر البنات انه كتافها فيش كتاف عندها، عضلات الصدر فيش، عضلات الظهر فيش، فبتلاقي اصلا هون كله عظم. عرفت انت كيف؟ فمع الوقفه مع ما يعني وزن الكتف ووزن الراس هذا مين ده يحمله؟ فالأساس الأساس تقوية منطقة الكور إحنا بنحكيها اللي هي البطن والظهر السفلي. طول ما هدول بخير الجسم بخير، وهدول أكتر منطقتين الرياضي وغير الرياضي مهملهم. يعني بتشوف الرياضي مثلا تيجي تقول له إلعب تمارين المعدة مثلا فلانية، طبعا مش كل تمارين المعدة، في تمارين معدة بتأثر على الديسك. عرفتي يعني في تمارين ما بزبط نلعبها للمعدة، في تمارين خاصة معينة. عرفتي؟ فبتيجي مثلا بتطلع اغلب الناس الظهر عندهم السفلي ضعيف، البطن عضلات البطن فيش عضلات بطن اصلا،
0: فيش عضلات بطن
1: بالضبط. فهذا الاشي يعني اهم نقطه تقويه منطقه الكور في الجسم.
0: اوكي
1: هي شغله. ثاني شغله الاطالات. الاطالات اساس يعني مخيف لايام الوجع. في كتير ناس مثلا بقول لك انا ما عندي اوجاع، اعمل اطاله بتشوف كانك مربط. بتصير تحكي طب انا يعني عن جد جسمي هيك مشلبك. عرفتي كيف؟ فالرياضه مهمه جدا بس تلتعب بطريقه صح، لانه انا ما بزبط احضر فيديو على النت او مع احترامي اروح عند مدرب حافظ مش فاهم. يعني انا ممكن المدرب يخرب بيتي زي ما بنحكيها بالعاميه.
0: تخيل انا مثلا شايلت انه انا عندي ديسك مثلا
1: بالضبط،
0: او عندي مشاكل
1: بالضبط، اروح لاعب مثلا وزن عالي بدون تكنيك صح جاهز بطلع وضعه
0: بالضبط. يعني احنا قلنا انه لازم نلعب او بنشوف في التمارين الرياضيه المناسبه اذا كان عندنا اوجاع. شو كمان ممكن نعمل؟
1: هلا من بعض التمارين اللي انا بدي احكيها، في كتير ناس معرضين اللي معاهم فلات فوت. الفلات فوت هلا تلقائي لما يكون معك الاجر القدم مسطحه، اي نطه اي خبطه وين دا يروح الضغط؟
0: هون
1: على الظهر السفلي اكثر شيء
0: بالضبط.
1: عرفتي انت كيف؟ ليه؟ لانه ما في انثناءات تسحب
0: الضغط.
1: الضغط بالضبط. طيب. هلا نط الحبل مثلا ممنوع للي معاه ديسك او بدايه ديسك. اني العب على ارض صلبه وانط ستبات وهي الشغلات ممنوع.
0: ستيب ممنوع.
1: ممنوع طبعا ممنوع. عرفتي ليش؟ لانه ستيب انا يعني كله بنط وبضغط بنط وبضغط بنط وبضغط، فهذا الضغط وين يضل؟ يضل على ظهري على ظهري على ظهري وركبي. عرفتي انت كيف؟ فهذا الحكي ممنوع. احسن إشي المشي الخفيف. تمام. الاطالات اهم إشي، والسباحه. السباحه جدا جدا جدا ممتازه. ليه؟ لانها بتحرك كل عضلات الجسم، بتعمل استطاله اصلا في الفقرات عن طريق الحركه. يعني
0: ممنوع اوزان
1: مش انه اوزان اوزانها. في ناس مثلا بتروح على النادي مثلا معها وجع في ظاهره مثلا، بس هي ما بتعرف انه ديسك او بدايه ديسك او ضغط فقره طبعا. او ممكن انحناء مثلا خفيف بالعمود الفقري، عرفت انت؟ يعني في ناس اصلا بيكتشف انه معها انحناء بالعمود بعد 20-30 سنه اصلا، عرفت كيف؟ او انه العمود الفقري مش جاي صح. فهذا الحكي بيأثر أكثر من غيره، عرفت كيف؟
0: طيب مثلا الوزن الزايد،
1: الوزن الزايد تخيلي أنت كل كيلو بيزيد في الجسم هو ضغط ضعفه على الفقرات. أفهمك كيف الفكرة؟ يعني أنا ماشي مثلا على سبيل المثال لازم يكون وزني 80 كيلو، أنا وزني 100، ديش أقول لك أكثر. العشرين كيلو هدول تخيلي أنا حامل شوال 20 كيلو وماشي فيه زيادة. العضلات خلينا نحكي بتستحمل ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة، وبعد الأربع ساعات مين اللي بده يشتغل؟ اللي بده يشتغل الفقرات والأعصاب، فتلقائي بده يصير فيه التهاب في العصب، تلقائي بده يصير فيه ضغط بالفقرات. فالوزن، الوزن تخيل أنت في وزن عالي وبدون كتلة عضلية.
0: طيب إذا أنا كنت عم بلعب مثلا تمرين معين وحسيت بأوجاع، أوقف التمرين وكيف بدي أميز هذا وجع تمرين ولا أنا عندي مشاكل؟
1: هلأ صح، هلأ هذا ممكن أنا بحكي لك، في كتير ناس مثلا بيجي بقول لك أنا بدي ألعب تمرين، إذا ما حسيتش بوجع بحسش إني أنا
0: بحسش إني أنا أنجزت.
1: بالضبط. لا هلأ أصلا يعني البرنامج التدريبي ما بزبط كل يوم شدة قصوى، في شدة قصوى شبه قصوى متوسطة منخفضة، على أساس المدرب هو اللي بيتحكم بهذا الحكي. أما أنا الإشي العشوائي أنا ما بحبه.
0: تمام.
1: لانه انت ممكن تكوني يعني مفكره انه وجع عادي وهو يكون مش وجع عادي.
0: بالضبط،
1: عرفتي انت كيف؟ تمام. في كتير ناس مثلا بيخلص تمرين او بيخلص اي شيء مثلا يعني بيقول لك عادي ما في شيء، بيعملش اطالات. الاطاله هي اللي بترجع الجسم صح. عرفتي؟ حتى انا ممكن يعني زي ما حكيت شوفير التاكسي او تاع المكتب او شيء كل ساعه يعمل اطاله، كل ساعه يحرك المفصل، لانه بعد فتره يعني بتطلع انه المفصل صار فيه تكلس. يعني انا في شاب عندي بيلعب عنده تاكسي، ممكن يعني تفكري بستغرب، كتفه الشمال مثلا محدود الحركه
0: لانه ما بحرك
1: بالضبط. كتفه اليمين مثلا في بولي انا وانا بحاسب بحرك وبقيم، تخيل انت كيف وبشتغل من 8 الصبح لل10 او 11 بالليل. فالشمال يعني حركتها محدوده، فهذا الحكي اللي انا بحكي فيه دائما بصير فيه تكلس بالمفصل. ما بالك اذا يعني بتطلعي في ناس مثلا ما بيقدر، بقول لك انا ما بقدرش امسك الارض، اذا تنات اليوم تقدرش، بكره بتقدرش، بعده بتصير تقدر.
0: مش شرط احس بالم يعني وقت التمرين صح؟
1: لا لا لا مش شرط. هلا في كتير ناس مثلا بتقول
0: يعني قصدي انه مش شرط يكون تمريني وقت غلط، بجوز انا عم بعمله صح عشان هيك ما تألمت.
1: وحتى اصلا بالبدايه يعني انا خصوصا البدايه ممنوع ممنوع ممنوع اتقل في المجهود، لانه انا عندي عضلات نايمه، اربطه نايمه، ما بزبط اجي اصحيها مره واحده على اوزان وعلى تدرج. كيف احنا المره الماضيه لما حكينا بالسكري انه اول شيء 10 دقائق بعديها ربع ساعه، يعني بتصير تدرج، عرفتي انت كيف؟
0: طب لو بدنا نعمل هيك زي نصيحه ذهبيه لكل شخص بده يمارس تمارين رياضيه او لكل شخص بيلعب رياضه بس عم بحس انه عنده مشاكل مثلا بظهره، شو يعمل؟
1: شوفي اول شغله
0: ونشجعه مباشره على السباحه مثلا.
1: سباحه جدا ممتازه.
0: وين نوجهه هذا الشخص؟
1: شوفي لو مره بالاسبوع السباحه جدا مهمه. شغله تانية، اذا هو حاسس بوجع في اسفل الظهر ما يتقل اوزان في بعض التمارين مثلا زي السكوات زي الديدليفت. هدول التمارين اكثر شيء معرض انه ينصاب فيهم
0: كله اسفل ظهر،
1: يعني ممكن تكنيك خفيف نقطه صغيره شايف
0: خلص
1: يرد يخرب له المشكله كمان مره.
0: بالضبط بالضبط.
1: فاللي انا بحكي يلعب صح، يخلي مدربه ويتاكد انه مدربه دارس علم صح. شوفي احنا الفكره احنا هلا الرياضه عندنا هون، ممكن كثير ناس يزعلهم مني على هذا الحكي، صار اي شخص مثلا بصير مدرب. عرفتي انت كيف؟ اي شخص عامل دوره خلال اسبوعين او شهر كوتش دولي
0: او بصير يعرف بالتغذيه وهي
1: كل شيء. فيعني ما بعرف كيف يعني، بس الفكرة اللي أنا بحكيها أو إنه إذا واحد جسمه حلو والله خلص هذا مرجعية. الفكرة مش هيك، يعني ممكن يكون المدرب يعني جسمه بالمرة مثلا مش حلو، بس التدريب عائل أكتر مما يكون عضل.
0: فهمت عليك.
1: عرفت كيف؟ علم هذا. يعني أنا ما بزبط أجي أعطي واحد تمرين وأنا مش عادي، من قال لا أعلم فقد أفتى. يعني أنا إذا إشي بيجيني أيام لاعب بيسألني مثلا عن موضوع معين بقول له أنا ما بعرف عنه هذا، بس ما بزبط أجي أحكي له أنا بعرف وأعطيه إشي
0: انت اصلا ما
1: بالضبط اقعد اعمله حقل تجارب. وهذا بصير كتير عندنا هون، انه بيجيك فلان بقول لك انا كنت العب طب مع تدريب وصح وتغذية وعلى الفاضي. طب طلع كيف تطلع عليه مثلا كتف أعلى من كتف مثلا، في مشاكل كتير قاعدين بيواجهوها الشباب. إيه عن جد الوضع يعني لازم أصلا يكون في مراقبة وفي متابعة، لأنه شورب الوضع.
0: يعني بيختاروا أماكن كتير غلط وبتأثر عليها.
1: وفي ناس كتير أصلا ما بيحس بالمشكلة بوضعها حاليا، بيحسها أصلا هو عاكبر.
0: صح
1: عرفتي، هو ما بيحسها ليه؟ لأنه أصلاً هو بيكون بيشتغل وبيتحرك في حياته العامة، فبتلاقي أصلاً عنده كتلة عضلية فشغالة.
0: بس لما يقعد،
1: بس لما يبرد عرقه
0: بالضبط
1: يريح المشكلة.
0: يعني أهم شيء أنه يعني أنه إحنا نختار المكان الصح لنلعب فيه.
1: صحيح.
0: وأنه أنا أكون ما أخبي مشكلتي، في ناس تخبي مشكلتها ما بتعرف
1: كثير
0: ليه.
1: كثير ناس. صحيح.
0: يعني
1: أنه هو يعني ما بتوجعش مثلا، بتقول
0: لا عادي، يقول يتوجع يعني عوقف التمرين. بالضبط. تكون يعني أنه ما تخبي، يقول أنه أنا عندي مشكلة كتف ظهر رقبة، عشان هو كمان يعرف شو إيش لازم يلعب. واهم شيء مثلا للديسك انه يعمل تمارين الاطاله.
1: الاطاله اهم شيء،
0: ومره واحده على الاقل بالاسبوع يكون سباحه. ما بنلغي جيم، بس اعرف شو بتلعب جوا الجيم.
1: بالضبط، مليون بالمية.
0: يعني هاي هي افضل،
1: هذا هو اهم شيء. عن جد يعني.
0: والسيدات نفس الشيء، احنا بنحكي ذكور
1: يعني حتى ممكن المراه او الشاب او اي حد مثلا اول ما يصحى الصبح مثلا تمرين مثلا
0: اطاله
1: رقبه للظهر للكتاف، بضل المفاصل فيها مرونه، بضل المفاصل فيها حركه.
0: صح. يعني دائما اتمنى السلامة للجميع. شكرا لتواجدك معنا،
1: كنت
0: تسعد بها الصباح. اهلا وسهلا فيكم. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم باخر التطورات على رأس الساعة. في امان الله.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: إنها الساعة 12 ظهراً.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى أن المعطيات المتوفرة في ضوء ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد تشير إلى أن عدد الشهداء المعلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات يبلغ 799 شهيدا، وكان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين والذي أعدم داخل منزله قبل أن يحتجز جثمانه لاحقا. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بأعمال حفر وتوسعة في محيط نبع الحمى بالأغوار الشمالية لصالح المستوطنين. شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، تخللتها مواجهات في عدد من البلدات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز ما أدى إلى إصابات وحالات اختناق. تبنى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الثلاثاء توصيفا إسرائيليا يضع إطلاق الطائرات الورقية من القطاع ضمن الأنشطة المسلحة، مطالبا بوقفها في وقت تؤكد فيه المعطيات الميدانية أن الطائرات التي وصلت إلى مستوطنات إسرائيلية محاذية لم تكن تحمل أي مواد متفجرة أو حارقة. هددت إيران باستهداف السفن الأمريكية المتخصصة في كشف الألغام إذا دخلت مضيق هرمز، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدا في الممر الحيوي، وإعلانه أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام التي كانت موجودة في المضيق سابقا. قال مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أحال إلى الكونغرس اتفاقا مقترحا مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، مؤكدا أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ ما لم تطبع الرياض علاقاتها مع إسرائيل. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان أيضا سالك، سرة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، بورين والمربعة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.
4: أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 33 درجة مئوية بنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: أنا هفضل كل مرة جيلك هنا مصر، بنك مصر.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: طب عيب ولو عيب ولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني انا ما بعلم احد برو طب عيب ولو
1: الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة الثانية عينك في موقع الحدث الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي الثانية بيت الحقيقة الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 5 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما، إلى جانب تسجيل 10 إصابات جديدة. أحيا عدد من المواطنين في محافظات الوطن اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء بمشاركة رسمية وشعبية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي إغلاق حاجز بيت إكسال العسكري شمال غرب القدس المحتلة، ما يعرقل حركة المواطنين ويحتجز عشرات المركبات وسط معاناة متفاقمة لأهالي القرية. يتواصل الحصار الذي يقوم بفرضه المستوطنون بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في بلدة قسرى جنوب نابلس لليوم 18 على التوالي، وسط تجديد الإجراءات الميدانية والقيود المفروضة على السكان المحاصرين. تبنى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم أمس توصيفا إسرائيليا يضع إطلاق الطائرات الورقية من القطاع ضمن الأنشطة المسلحة، مطالبا بوقفها في وقت تؤكد فيه المعطيات الميدانية أن الطائرات التي وصلت إلى مستوطنات إسرائيلية محاذية لم تكن تحمل مواد متفجرة أو حارقة. هددت إيران باستهداف السفن الأمريكية المتخصصة في كشف الألغام إذ دخلت مضيق هرمز، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدا في الممر الحيوي، وإعلانه أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام التي كانت موجودة فيه سابقا. قال مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحال إلى الكونغرس اتفاقا مقترحا مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، مؤكدا أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ ما لم تطبع الرياض علاقاتها مع إسرائيل. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان سالك، ودير شرف سالك، بوابة بورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، وسرة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 33 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
2: الساعة الآن 2 مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة
4: حتكون،
3: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 33 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 33 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. حصار قسرة للأسبوع الثالث وسط تصعيد اعتداءات المستوطنين بالضفة. سبعة شهداء وعشر إصابات في غزة خلال 24 ساعة. وعشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء 799 شهيداً معلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات.

والآن ننتقل لنتابع آخر التطورات الميدانية. ونبدأ مع الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن لفرض وقائع ميدانية وجغرافية جديدة في الضفة الغربية ويواصل حربه ضد الأنرواح.

ولازلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في الثانية ومخطط إسرائيلي جديد. هذا المخطط ينص على التوسعة لمستوطنة في جنوب قلقيلية، وتوسيع المستوطنة يهدد بالاستيلاء على 200 دونم جنوب محافظة قلقيلية، تحديدا على أراضي المواطنين غرب بلدة عزون عتمة جنوب المحافظة. هذا المخطط يتضمن تعديل وتوسيع حدود المستوطنة، مستوطنة أورنيات باتجاه الشمال، في خطوة من شأنها أن تطال 200 دونم من الأراضي الفلسطينية الواقعة خارج جدار الفصل العنصري بحسب المعطيات المتداولة. نتيجة لنشر مجلس المستوطنات هذا البيان، فإن التوسع الاستيطاني سوف يستهدف الأراضي في المنطقة الممتدة بين عزبة سلمان وبلدة بيت أمين بمحاذاة الطريق، والذي يربط بلدات عزون عتمة وبيت أمين وغيرها بمدينة قلقيلية، ما يمنح المخطط أهمية جغرافية تتجاوز مساحة الأراضي المستهدفة نظرا لموقعها على أحد الطرق الحيوية والتي تربط عدد من التجمعات الفلسطينية بمدينة قلقيلية.

وأيضا قوات الاحتلال كانت قد داهمت عدد من المنازل وأغلقت عدد من الطرق والمداخل في بلدات عزون والنبلياس وعزبة الطبيب شرق محافظة قلقيلية. ونشير أيضا مستمعينا الكرام إلى أن المستوطنون أعادوا تمديد مواسير حديدية وقاموا بسرقة المياه من الخط الرئيسي المغذي لقرية المغير شمال شرق رام الله.

الاحتلال الإسرائيلي قام باستبدال أسماء مناطق تاريخية في القدس المحتلة. كانت قوات أو طواقم بلدية الاحتلال في القدس أقدمت على إزالة اليافطة التاريخية لباب العمود وتغيير اسمه العربي والتاريخي، ووضعت سلطات الاحتلال يافطة تحمل اسم البوابة القديمة بدل اسمها التاريخي، يعني البوابة القديمة بدل باب العمود وباب دمشق. هذا يأتي كخطوة تهويدية فعليا وخطيرة جدا، تستهدف أحد أبرز معالم السور الشمالي لبلدة أو للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

لازلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم. بنيامين نتنياهو يقول أنه حقق حلم الأجيال القادمة بأن يتم بناء أكثر من 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطانية زراعية خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية. وهو يعني كان قد شكر وزراء حكومته على ذلك، وعلى رأسهم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس.

0: وقال أيضا بنيامين نتنياهو على يهود العالم الهجرة إلى إسرائيل لأنها أرضهم الوحيدة في العالم على حد تعبيره كما هو يقول. وأيضا أشار إلى أنه قد اعتبر أن إقامة وطن لليهود في أوغندا كانت ستحول دون تحقيق حلم العودة إلى صهيون كما هو يقول. أما الآن مستمعينا الكرام ننتقل للحديث عن بلدة قسرة وهذا الحصار الممتد للأسبوع الثالث على التوالي. أيضا يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية. إذن الضغوط على الفلسطينيين في الضفة تتصاعد مع استمرار حصار منازل في بلدة قسرة للأسبوع الثالث على التوالي بالتزامن مع اتساع اعتداءات المستوطنين وعمليات التضييق الإسرائيلية والذي قيدت من حركة السكان. أيضا هذه التفاصيل لهذا اليوم مع رئيس بلدية قسرة الأستاذ عبد العظيم الوادي. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أسعد الله مساءكم الجميع بكل خير وسعادة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أستاذ عبد العظيم، إذن نتحدث عن الأسبوع الثالث على التوالي لحصار بلدة قسرة، لازالت الأمور على محالها، يعني نتحدث أكثر عن التفاصيل ونشير إلى أنه كان اليوم يتم الحديث عن إقامة بوابة فعليا للتضييق أكثر على السكان. دعنا بصورة الوضع.
1: يعني بداية دخل الأسبوع الثالث على حصار ثلاث منازل في جبل راس العين من بلدة قسرة. هذا الحصار اللي كان يجب أن يقصر خلال أقل من دقائق بصراحة، اللي هو من خلال طرد المستوطنين من قمة جبل راس العين ومحيط جبل راس العين المصنف منطقة باء، لكن للأسف قتل الوقت كما يحدث في باقي المناطق الفلسطينية، كما حدث في جنين وما حدث في طول كرم وما حدث مع أهلنا أيضا في غزة، عملية مفتوحة أصبحت حاليا في جبل راس العين، والضحية هو المنازل الموجودة في جبل راس العين وسكان بلدة قسرة أيضا بشكل عام. كل مواطن في بلدة قسرة يترقب ينتظر ماذا سيحصل مع أسرنا الثلاثة اللي حاليا أصبحت معزولة، عزل كلي، عزل اجتماعي، عزل اقتصادي، عزل نفسي. هذا يؤثر على حياتهم، حياة أطفالهم اللي معزولين عن أطفال البلدة، النساء اللي موجودات لم تشارك بأي فعالية أو احتفالية في بلدة قسرة، في داخل بلدة قسرة هم حاليا معزولين عزل كلي، هم مسجونين إن صح التعبير، لا نستطيع الاتصال والتواصل معهم إلا من خلال التنسيق. إذا من طلعت خبز أو بدنا نودي لهم دواء لازم نعمل تنسيق، والتنسيق أحيانا بقعد 48 ساعة نأخذ موافقة حتى نطلع سيارة من سيارات البلدية نأمن خدمة لثلاث بيوت اللي موجودة على قمة جبل راس العين في بلدة قسرة. واليوم للأسف حاليا خلال ساعات اللي مضت للأسف بيكون يعني بتزيد الطين بل في هذا الموضوع، إنه للأسف قوات الاحتلال رغم فرض المنطقة منطقة عسكرية مغلقة على مين؟ على السكان الفلسطينيين، بدل ما يمنعوا المستوطنين اللي بيكذروا جنبهم وبتجولوا معهم في محيط جبل راس العين، حاليا بيقوموا بتركيب ثلاث بوابات على الطرق المؤدية على محيط جبل راس العين، زائد وجود أيضا نقطة عسكرية قرب نبع راس العين في بلدة قسرة. لمصلحة مين وضع البوابات؟ بكفي بوابة قسرة مغلقة من 7 أكتوبر 23 كمان بتفصلوا بيننا وبين الثلاث أسر اللي موجودة على هذا الجبل. هذا كلام خطير جدا، وأخشى أن يكون هذا العزل بصراحة خطوة للسيطرة على هذا الجبل وكسر إرادة الصمود للثلاث منازل اللي موجودين في جبل راس العين. يعني هذا بيأثر كثير على الضحية وعلى نفسياتنا، وبخشى أنه يكون أمر واقع جديد في الضفة الغربية بيبدأ زي ما بدأ عند الطباسي يتكرر حاليا بهذه الخطوة الأوسع في جبل راس العين في بلدة قسرة، ومن ثم ينتشر إلى باقي الكرة الفلسطينية في الضفة الغربية.
0: يعني نحن أمام ممكن القول أمام يعني تغيير في السياسة الإسرائيلية اتجاه الريف والقرى الفلسطينية فعليا بهذا المنهج المتبع من قبل المستوطنين، وأنه يعني هم عم بيحكوا أنهم مش قادرين يسيطروا فعليا على المستوطنين. طبعا هو كلام فقط في الهواء، لو بدهم يسحبوهم كان سحبوهم.
1: يعني أكيد هذا الموضوع هو في تغيير في الأداء، تغيير في دعم المستوطنين. المستوطنين بدأوا في فتية التلال، بعدها مجموعات تدفيع الثمن، بعدها للأسف الأكثر كان منهم اللي هو الاستيطان الراعي، حيث يذهب الراعي فيها الغنمات، الجندي بلحقه، جب الجيش بلحقه بدعمه، وين بيوقفن الغنمات؟ بتصبح الأرض تابعة لمين؟ للإدارة المدنية للأسف، وبصير يعني لازم نبعد عنه، ممنوع نحتك منه، ممنوع نطب في هذا المستوطن اللي هو زام هالتلفون وبصور، وإذا بنت واحد بيرفع ديته عليه ثاني يوم بتلاقيه مشتكى عليه هو ولاده معتقلين، فهنا سياسي بيكملوا بعض للأسف. مكملين لبعضهم، عندهم خارجين عن القانون، عندهم أطفال قصر مطلعينهم على الجبال بناموا بين النتش، بناموا في البيوت القديمة اللي موجودة اللي غير مسكونة، في خرب زراعية، حتى إنهم عندهم إصرار على السيطرة على هذه التلال اللي موجودة في القرى وفي الريف الفلسطينية. هذا الموضوع خطير جدا، وإحنا نبهنا له كثير. بيسألونا كداش مستعمرة عندكم؟ لا يا أخي، كونونا كداش جبل راح عندكم؟
0: بالزبط.
1: المستعمرة موجودة على جبل، بس برضو لما بحطوا كرفان أو خيمة على جبل ثاني، الجبل برضو ما حدا بيقدر يصله لأنه هذا المستوطن موجود عليه. فإحنا عندنا 16 جبل سقط، سقط راس النخل، سقط أطراف الكناف، سقطت المعلكة، سقطت الوعار، سقطت نبوح، سقطت عتشاشي، سقطت دوار يونس، هذه كلها جبال. يعني إحنا صفينا بس جنب منازلنا بنسيطر عليه في بلدة كسرة، مساحة كسرة يا أختي 9200 دنم، صلاحيات البلدية 3300 دنم. يعني هذا كثير، وإذا بسقط راس العين إن شاء الله أنه ما بسقط راس العين في كسرة، بسقط معاه 700 دنم، وهاي البوابات ليش تنحط على راس العين؟ هذا استكمال لمخطط كبير،
0: صح،
1: مخطط احتلالي، مش مستوطن جاد غنمات وأجا هين، لا، هان في إدارة مدنية بتفكر، في قوة عسكرية بتخطط شو المستقبل. ليه بتحط في البوابات على جبل على راس العين؟ بتفصل بيني وبين منازلي، أنا هذه المنازل إلي، الكهرباء أنا ما أديلهم إياها، والمي أنا ما أديلهم إياها، وانت موقع اتفاقية أوسلو، هذه كلها مناطق دي بشكل مطلق خلصت سي، سيطرت عليها، أخذت ينابيع المياه، هدمت لنا في سي، حرمتنا زيتوننا، حرمتنا الزعتر، حرمتنا الميرانية، حرمتنا التين. حاليا لاحق السكان هذول تحرمهم في طفولتهم، نساء معزولة، ليش محرومة؟ يعني هذا ضغط كله على المواطن الفلسطيني حتى ينفذوا مخطط، ويكون يعني بصراحة أسلوب جديد للضغط على هذه المنازل. زائد في عنا منازل صيد الإنشاء، ليس فقط هذه الثلاث منازل اللي محاصرة، في عنا أكثر من 18 منزل برضو في جبل راس العين، فيلن، في منازل 4-5 طبقات. ليش اليوم مواطن راح يركب بوابة؟ هجموا عليه الجيش، قالوا له منطقة عسكرية مغلقة، ممنوع توصل هين. يعني صفت الأمور، ليس فقط الثلاث منازل في بلدة كسرة المحاصرة، جبل كامل حاليا نمنع من الوصول لإله إلا من خلال للأسف تنسيق في منطقة باء، وإحنا التنسيق بنعرف دائما لمنطقة سي، لكن هذا نهج جديد، وأنا بخاف إنه هذا النهج يتعمم للأسف في محيط الضفة الغربية ولكافة الكرة والريف الفلسطيني، وبالتحديد في شمال رام الله وجنوب شرق نابلس.
0: شكرا جزيلا لرئيس بلدية كسرة الأستاذ عبد العظيم الوادي، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.

إذن مستمعينا الكرام، عشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، 799 شهيدا معلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات. الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات أخرى أشارت إلى أن قضية احتجاز جثامين الشهداء إلى جانب قضية مهمة وهي قضية المفقودين لا تزال واحدة من أكثر تجليات الجريمة الإسرائيلية قصوى لما تمثله من انتهاك لحقوق الشهداء وعائلاتهم وحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم وحتى وداعهم أو حتى دفنهم أيضا. مستمعينا الكرام، اليوم في بيان مشترك عشية هذا اليوم أشارت جميع المؤسسات المعنية أن المعطيات المتوفرة نتيجة أو في ضوء صح التعبير ما قامت بكشفه وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين حوالي 1700 شهيد، تشير إلى أن عدد الشهداء المعلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات يبلغ 799 شهيدا. أوضحت الحملة أن من بين 799 شهيدا معلومة هوياتهم 256 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام، 99 شهيدا من الأسرى، 81 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، إضافة مستمعينا الكرام إلى 10 شهيدات. هذا إن دل على شيء يدل على اتساع نطاق سياسة احتجاز الجثامين وأنها ليست ممارسة عرضية أو حتى مرتبطة بحالات محددة.

0: إذن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن لفرض وقائع ميدانية وجغرافية جديدة في الضفة الغربية، وأيضا يواصل الحرب ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، وذلك شهدناه ما حدث في قلنديا مستمعينا الكرام الأمس تحديدا، ورفع العلم الإسرائيلي على معهد التدريب في قلنديا التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس، أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دنما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد، تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي، قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
2: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم، بما في ذلك قواتها الأمنية، بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
1: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصر جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
0: إذن مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم في الثانية وقبل الختام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على خنق الاقتصاد الإيراني، وكان قد استبعد ضربات عسكرية جديدة في الوقت الراهن. فلنستمع لهذا التقرير.
3: حصار البحري، هكذا تبدو المرحلة الجديدة من المواجهة الأمريكية مع إيران. فواشنطن لا تستعد في الوقت الراهن لشن ضربات عسكرية جديدة على طهران، هذا على الأقل ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لعدد من نظرائه في دول حليفة، وفق ما نقل موقع أكسيوس. لكن الرسالة لم تكن إعلانا لنهاية الحرب بقدر ما كانت إعلانا عن تغيير أدواتها، العقوبات الاقتصادية والحصار البحري وخنق عائدات النفط، أدوات تقول واشنطن إنها ستعتمد عليها في المرحلة المقبلة بدلا من توسيع العمليات العسكرية. تأتي هذه السياسة تزامنا مع حملة عقوبات أمريكية جديدة أعلنتها وزارة الخزانة، وتستهدف عشرات الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بإيران، إضافة إلى شبكات في قطاعات النفط والشحن والتمويل والتكنولوجيا. تحول يبدو أنه يعكس رغبة إدارة ترامب في تجميد التصعيد العسكري، مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة على الأقل حتى ما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس. تراجع عن الضربات لا يعني إغلاق الباب أمام الحرب، فبحسب المصادر التي تحدثت إلى أكسيوس، أوضح روبيو أن واشنطن لا تخطط حاليا للعودة إلى عمليات عسكرية واسعة، لكنه لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وهنا تكمن المعادلة الجديدة: ضغط اقتصادي متصاعد وحضور عسكري أمريكي يسيطر على ممرات حيوية، مع إبقاء الخيار العسكري جاهزا في حال تجاوز طهران الخطوط الحمراء الأمريكية. وبينما تتحدث واشنطن عن إضعاف قدرة طهران على الصمود، ترفض الأخيرة الإذعان للعقوبات وتصف الحملة الأمريكية بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة أنها سترد إذا تعرضت بنيتها التحتية للتهديد.
0: إذن مستمعينا الكرام، وقبل الختام فقط نركز على أن اليوم بمختلف محافظات الوطن تم إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء بمشاركة رسمية وشعبية. ومرة أخرى في هذا الخبر تحديدا نتحدث عن هذه القضية، ونتحدث عن حوالي 1700 جثامين محتجزة ممن هم معروفة هوياتهم لدى حملات الأسرى ونادي الأسير، وأيضا الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليما حكوميا ميسرا وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعما لطلبة الثانوية

0: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
4: إنها الثالثة مساءً.

0: حالة الطقس. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون. الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 33 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

طب خلص احنا رجعنا لكم يا جماعة الخير، حقكم علينا انه ما كانش في صوت، بس هينا حلينا المشكلة. بدنا نعيد من الاول ونمسي عليكم اكيد. يسعد اوقاتكم، يسعد مساكم، وحلقة جديدة معنا من برنامج رسالة واغنية ومساء الخير اكيد لكل حدا معنا على اللايف. هلأ اجا الصوت، يعني المفروض انه اجا، اذا سامعين يا ريت تحكوا لي. نمسي عليكم جميعا سواء بتسمعونا على 100.8 او على اللايف طبعا، ووين ما كنتوا عم تسمعونا بتشوفونا بتتابعونا. ان شاء الله يكون يومكم حلو، او كان يعني بما انه خلص يعتبر اليوم تقريبا انه شبه خلص، وحلقه جديده هيك نقضيها مع بعض، نسمع اغاني حلوه اكيد بناء على طلباتكم. نحكي مساء الخير لأم العبد، يسعد أوقاتك. وفاء محمود، يسعد لي هالمساء. وكمان هديل بركات، هلا فيك يا هديل. حكم أبو زنط، مساء الخير. ديما السلع، يسعد أوقاتك. عبود بريك كمان، يا مساء الفل إجا الحمد لله. أنا برضه كنت شاكة صراحة، ليش؟ لأنه مش سامعة صوتي بالسماعة، بس قلت ممكن عادي يعني أنا مش سامعة، بس لا طلعت عن جد في مشكلة. رافع، مساء الفل. حكم أبو زنط، يسعد أوقاتك يا حكم. ومحمد، أهلا يا محمد. نشوف مين أول طلب عنا من عبود بريك. عبود بريك الأغنية اللي طالبها حلوة صراحة، كانت كتير ضاربة ترند، وكنت أنا شخصيا كتير كتير كتير أسمعها. هلا مش عارف، بطلت تيجي على بالي، يعني ما بطلبها، ما بسمعها، بس صراحة حلوة. يعني هي من مود الأغاني الشعبية، فكتير حلوة. هلا خلينا نسمع أغنية عبود، وأكيد نرجع نكمل باقي الأغاني. أي حدا بحب يشاركنا طبعا على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أول اتصال معنا ونقول ألو.
1: يا ألو،
0: يا أهلا يا عبد الله.
1: والله زمان الأمر ما بان.
0: والله زمان صراحة، أنا حاسة حالي زمان صار لي غايبة صراحة.
1: لا ومتأخرة 10 دقايق كمان.
0: لا مو متأخرة، أنا فاتحة زمان بس بكتشف إنه ما في صوت، فإحنا لا زبطنا
1: لا
0: الصوت.
1: شوفي أميرة، إحنا ما راح نسامحك على 12 دقيقة على كل حال.
0: لا أنا موجودة، بس هي المشكلة إنه ما كان في صوت.
1: يعني الاثنين هربتي مش مشكلة، قلنا ماشي.
0: والله ما هربت، هيك كان يعني كنت طالعة زي هيك تغيير جو، إجازة حلو الواحد يقضي جو.
1: مش غلط مش غلط.
0: شوفي
1: إذا كل الحياة شغل شغل شغل.
0: لا أعوذ بالله، هيك ما بزبط، بده الواحد فترة راحة، يطلع يغير جو، يشوف مناظر.
1: انجوي بالأيام الحلوة اللي قضيتيها.
0: آي ويل يا عبد الله. أكيد
1: آي ويل. نحول اللغة إنجليزي وخلاص
0: أحسن. وحازم برضه ما هو بيحكي معنا شوي إنجليزي، فمش غلط. 50-50 على قد حاله.
1: كلنا على قد حالنا،
0: كلنا والله.
1: بنحكي عربي منيح.
0: عن جد.
1: شو أخبارك يا أميرة؟
0: والله الحمد لله تمام، ماشي الحال.
1: دايما هدايا عندكم؟
0: لكم هدايا، بس المشكلة شو؟ إنه صدقي نسي يجيبهم.
1: أيوه
0: عارف أنت.
1: تعالوا.
0: ما هو احنا يعني احنا مش المشكله، مش عندنا المشكله من صدقي، بس يعني اليوم رح يأمنهم وبكره ان شاء الله بيكونوا موجودين بالراديو. يعني احنا نعتذر.
1: يا عبد الله جننتني طول اليوم، روح جيبهم وروح جيبهم.
0: منيح منيح ما اجيت، كان سبيت علينا يا عبد الله.
1: لا كان شربنا فنجان قهوه
0: والله. اذا هيك مش مشكله. لو اجيت
1: يعني
0: والله
1: خلص بوصل بوصل بيشرب قهوه اكيد. يعني
0: اكيد ولو هذا اقل شيء بنقدم لكم اياه يا عبد الله.
1: الله يسعد قلبك يا امير.
0: الله يخليك،
1: نورتينا من جديد.
0: نورك نورك. لا خلص ان شاء الله.
1: هو هالبرنامج الوحيد اللي كنت خلقنا فيه بالاغاني.
0: والله لا خلص، هينا موجودين ان شاء الله.
1: المهم بدنا نمسي على حازم صبح محمود الخراط.
0: صالح وانا زمان صار لي غايبه، نسيت اسال هالسؤال.
1: فيكم زياد هيلان حط روسه وبوس بعض ودقها.
0: والله كل الاحترام، المهم انحلت
1: وطلع بايده، وهلا بدي اعطيهم الجوز.
0: يلا ايش؟
1: وما دام القبض على المكشوف خليها تكون مكشوف. محمد رمضان اغنيه بابا.
0: لا محمد رمضان
1: صحيح.
0: حاضر يا عبد الله ولا يهمك.
1: بابا.
0: حاضر
1: لمحمود وحازم، الخبط على المكشوف يا شباب.
0: لمحمود وحازم خلص ولا يهمك. ابشر يا عبد الله، يسعد الله. اوقاتك. اهلا اهلا فيك. طب كمان مساء الخير عندنا نكنام اسمه عشاق الماضي. اهلا دعاء جودة، يسعد اوقاتك يا دعاء. كمان في عندنا دقيقه شوي، عندنا ديما. ديما السلع، يا مساء الخير يا ديما. كانت طالبة إشي لعمرو دياب، أغنية أنت الحظ، هلأ منجهز لك إياها. ديما طلعت فجأة. هلأ منحطها. كمان عندنا هديل طالبة لوائل كفوري أميرة كل النجمات، وبتهديها إلي ولأمها ولأخواتها. شكرا كتير إليك، الأغنية كتير رائعة يا هديل، والله يحفظ لك أمك وأخواتك، وتضلي هيك تهدينا أغاني حلوة. خلينا ناخذ اتصال. ألو مرحبا.
2: مرحبا، كيف حالكم؟
0: أهلا، يسعد مساك.
2: أغنية محمد أنديل، جميل مسمر.
0: إيش اسمها؟
2: جميل مسمر. جميل مسمر.
0: تمام ولا يهمك. حاضر، اهلا اهلا. طيب نسمع اغنيه ديما، وبتقدروا اكيد تكملوا طلباتكم على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو الحياه على الفيس.

طيب خلينا نشوف أغنية عبد الله بلاش ننسى يعني أغنية الاتصال، وحكى إنه هاي الأغنية بهديها لحازم ومحمود، وأكيد كمان إحنا بنمسي على حازم ومحمود وأي حدا طبعاً بسمعنا، أي حدا بشاهدنا، أي حدا بشارك معنا، بنمسي عليكم جميعاً وخلونا نسمع.

طب وكمان عندنا كمان اتصال طلب أغنية لمحمد قنديل اسمها جميل وأسمر. خلينا برضو نشوف، بين الأغنية كتير قديمة، خلينا نشوف.

معتز يسعد أوقاتك يا معتز. بدي أغنية اسمها رشا لمحمد ثروت. هي طلعت لي حبيبة بابا رشا، بعرفش إذا هي نفسها ولا لا يا معتز، بس مبين إنه لأنه نفس المغني. فخلينا هلأ نشوفها. مساء الخير لأبو علي، يسعد أوقاتك يا أبو علي. نجاة أبو زنط يا مساء الفل، وباهر الشيب كمان يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا.

0: تجري وتقول
1: يلا. هاي الأغنية كمان احنا نهديها لكل صبية اسمها رشا. حلوة الأغنية صراحة، أول مرة بسمعها. طيب نروح لمين؟ لا هديل. أنا هديل ما حطيت لك لسه الأغنية، والله حقك علي، المفروض أنت أول واحدة حطيت لك إياها لأنك زمان طالبتيها، فنعتذر على التأخير يا هديل. خلينا نسمع.

0: حازم حقك علينا علقناك شوي بس لأن الأغنية إلي صراحة فطولنا عليك شوي يا حازم نعتذر.
1: لا مش منع.
0: ما أنت معك فاتورة عدم المؤاخذة بعدين.
1: آه مش مشكلة بطلع لك آه أنت.
0: مش بيناتنا.
1: الله يسعد مساكي ومسا الجميع ومسا مني أنا ومحمود الخراز مع بعض.
0: يسعد مساك ومساء والله نورت
1: بوجودك يا رب. وبدنا نهدي أغنية لواحد اسمه عصام صاصة هذا المغني اسمها عمك وعم عمك هيك شو اسمها لعبد الله مني ومن محمود الخلاص.
0: شكلها مولع الأمور بينكم.
1: مشهور بالله شي الرب تبعنا.
0: الله يهدي البال.
1: الله يهدي النفوس. آمين يا رب. وبدنا نهدي أغنية لمحمود الخلاص خاصة لمحمد رمضان اسمع حبيبي أنا من غيره.
0: حبيبي أنا من غيرك. أوكي يا حازم.
1: يعني لو أهدينا المنيحة هلأ والثانية لبعدين فيش مشكلة.
0: أنا بقرر هذا الحكي.
1: أنت كبيرة.
0: أنا
1: أنت عراقي. وبدنا أغنية لراضي حياها والهدايا اللي عليكم.
0: بكرة خلص هلأ تفضحونا قدام الناس.
1: أهلا راضي يا أمير.
0: الله يسعدك يا حازم.
1: الله يسعد كل الأوقات.
0: يا مساء الفل. أهلا وسهلا. أهلا. يعني والله احنا بنعتذر من اللي عن جد بده الهدايا مش مشكلتنا. هو صدقي تاخر بانه يجيبها. المفروض انهم يجوا اليوم بس ما وصلوا بس على الاكيد المفروض انه بكره. يعني انا تواصلت معه وحكى لي انه بكره ان شاء الله بيكونوا انه جاهزين يعني موجودين. ف منيح ما اجيت طرقته مشوار على الفاضي. وحكى لي هو على فكره انه في قسم نازل مستلمهم من المحل فاذا كتير مستعجلين عليهم تقدروا تنزلوا وتستلموهم من محل طربيزه. اذا لا نستنى لبكره. طب نروح لمين؟ او يلا خلينا مع حازم بما انه صرت كاتبت له الاغنيه بنهديها لعبد الله والله يهدي النفوس.

في صحبك ولو رافع شاهين. يسعد لي مساك يا رافع. بدي أغنية لكاظم الساهر اسمها كل ما تكبر تحلى. حلوة يعني، إحنا ماشيين بالأغاني لحد الآن يعني، رتم الأغاني صراحة حلو يعني، بداية جميلة. إن شاء الله منضل على هذا الخط. ليلى هريش مسا الفل يا ليلى. خلينا نسمع كاظم ونرجع نكمل الأغاني.

0: مساء الفل. بدنا نحكيها لدعاء، دعاء زودة مساكي فل يا دعاء، لو سمحت أغني كفيتي وفيتي لحجتها، ربنا يخلي لك إياها يا دعاء، ويحفظها ويرحم يا رب الأمهات اللي متوفين. هلأ منجهز لك الأغنية، حاضر نهديها لكل الإمايات بهالمناسبة، يعني أغنية حلوة صراحة، كلها هيك مشاعر ومعانيها جدا جدا حلوة، فمنهديها أكيد لكل الإمايات، ونحكي لكم ربنا يديم عليكم صحتكم والعافية عليكم يا الله.
1: حضنك بطيب جروحاتي لو كانت مجروح

حكم أبو زنت مثل فوليا حكم لشادي جميل يا أم المحرم حابب يسمع بهديها لسلطان سلطان يوسف طبعا وبحكي له طولت الغابة والله زمان عنا سلطان صراحة يعني بالعادة بيكون معنا من الأول بهذا البرنامج بس مش موجود لحد الآن كمان نسام غايب وتمارا يعني هدول من الأشخاص اللي بيكونوا دائما موجودين وأوائل الناس فاليوم غايبين إن شاء الله بيكون غيابكم لخير وإحنا فاقدينكم يعني البرنامج هيك ناقصكم إن شاء الله هيك بتطلطلوا علينا بآخر البرنامج بركي يعني إن شاء الله هيك تلحقونا خلونا نسمعها

الزهرة البيضاء يسعد أوقاتك تامر شبار. هلا يا تامر، ببعث سلامة لأبو جهاد وأبو جمعة، بهديهم أغنية تبكي الطيور. هاي الأغنية على فكرة لازم دائما تنطلب بهذا البرنامج، يعني كتير حلوة، يعني رائعة الأغنية. نحط لك إياها حاضر. وباهرة أغنية على ذوقك لابن حكم، عيد ميلاده اليوم إن شاء الله العمر كله، أكيد هلا بنجهز له أغنية. وطبعا كالعادة زي دائما رح نهديها أكيد، أو مش هلا بحكي لكم رح نهديها لكل حدا عيد ميلاده اليوم. خلينا نسمع تبكي الطيور ونرجع.

طيب يسعد مساء المنور والمتألق نجاة، بتحكي لي أغنية جورج وسوف خسرت كل الناس. أحلى مساء، أحلى مساء لك يا نجاة، شكرا على هالمساء الحلو، نورتينا شرفتينا. أم رشيد عم بتاوي كمان مساء الفل يا أم رشيد. خلينا نشوف طلب نجاة لجورج وسوف. يلا

طب نروح لباهرة. باهرة حابة تسمع أغنية بمناسبة عيد ميلاد ابن حكم. أكيد بنحكي له كل سنة وهو سالم، وكل حدا أكيد بصادف اليوم عيد ميلاد، إن شاء الله العمر كله وسنينكم كلها سعادة ونجاحات، وتحققوا إن شاء الله كل شيء ببالكم، وتكون هالسنة أحلى من كل سنة اللي مرقت عليكم. مساء الخير لأريج، يا مساء الفل يا أريج، أهلا وسهلا. خلينا نسمع أغنية عيد الميلاد، هاي لازم نسميها عيد الميلاد، خلص لازم كل حلقة حتى لو ما حدا طلب لازم إحنا نعمل هيك اجتهاد شخصي منا، نحط أغنية ونهديها لكل حدا بصادف عيد ميلاده بهذا اليوم. فكرة حلوة.

طيب أبو علي، يا أبو علي يا مساء الفل، حابب يسمع لمحمد منير. إم رشيد دقيقة، أنا شفت الكومنت يعني، بس نخلص ماشيين على الدور، يعني مش رح نسبق حدا على حدا، وهلأ منجهز لك إياها. حاضر، ولا يهمك. أبو علي حابب يسمع لمحمد منير. أنا صراحة كنت أحط لك إياها بصوت نانسي لأنه هي أول واحدة طلعت قدامي، بس بما أنك أنت حابب تسمعها بصوت محمد منير فرح أحط لك إياها بصوت محمد منير، وانبسط يا أبو علي. يلا.

الزهرة البيضاء مثل فل. بهديكي أغنية شايف قمر لعمرو دياب، الله يسعدك، شكرا كتير إلك، خلينا نسمعها.

ام رشيد انا اسفه بس الاغنيه مش طالع طلي، ما بعرف لا اذا حابه تسمعي اغنيه تانية ما عنديش اي مشكله. عندنا اريج قلنا لك مساء الخير، يسعد هالمساء يا اريج، اغنيه حلوه على ذوق العمر دياب تهديني اياها وللمستمعين. حاضر، هلا بس قاعد افكر ايش نحط العمر. هل عندك شك تهديها الي؟ الله يسعدكم والله اليوم مولعينها اما انتم معي، يعني مزبطين كثير والله. شكرا شكرا شكرا عن جد. وكمان عندنا اعتمدها. خلينا نروح لوفاء نسمع الاغنيه.

حنين حجازي نورت اللايف يا حنين، زمان عنك والله اشتقنا لك. اي اغنيه لوائل كفوري جديده؟ حاضر يا حنين. وام رشيد طلبت منا اغنيه جديده، هلا بنحط لك اياها يا ام رشيد. حاضر. واريج انا مش ناسيتك طبعا. بس عنا النانو يلي بدها تهديها لمحور الكون، حبيتها بس انا هاي محور الكون. طيب خلينا نسمع منها مقطع ونرجع لحنين وبعدها اكيد لام رشيد وكمان هم هدول يعني لحد الان. خلينا نشوف.

عادي ومالو. طب خلينا نرجع لأريج، بدها تسمع أي أغنية لعمرو دياب. يعني حطيت واحدة من الأغاني اللي كتير بحبها أنا يا أريج، وإن شاء الله كمان برضه بتعجبك. خلينا نسمع رنيم عبد الحق، مثل فل يا رنيم، أهلا وسهلا. شفتي

هاي الأغنية جد يعني كتير كتير حلوة. طيب نروح لأم رشيد. أم رشيد هي بمناسبة فرح بس مش عارف

تفرح مين. فالله يديم الأفراح دائما عليكم يا أم رشيد. العريس أخوها وخطيبته. يلا منهديهم هاي الأغنية، وربنا دائما يديم عليكم الأفراح والأجواء الحلوة هاي. عبود عباد مساء الخير، أغنية عمرو دياب رجعت من السفر. الله ما أقدمها الأغنية كتير حلوة، هلا بنحطها الحلقة اليوم برعاية عمرو دياب. لا في صوت، ما ترجعوش تحكوا لي فيش صوت هلا آخر إشي، في صوت يا جماعة الخير. ورنيم يسعد مساكي ويسعد صوتك الحلو، الله يحلي أيامك يا نوارة الراديو. حبيبتي أميرة حابة تسمع لشيرين، يا بتفكر يا بتحس، تهديها إلي للمستمعين. حاضر يا رنيم، خلينا نروح لأم رشيد، كتير أخرناها صراحة.

0: كله.
1: يلا خلينا نروح لحنين. حنين حجازي آه، احنا بعد عبود رح نختم خلص يا جماعة الخير عشان ما تطلبوا ما أحط، فعشان نلتزم بالوقت. شكرا كتير، الأغنية حلوة، حل أيامك يا قريش، ومغنى عمرو دياب بجنن. آه والله للصراحة ما إجا مغني بعده ولا رح يجي، إبداع إبداع بكل إشي. نروح لحنين لوائل كفوري، يعني حطيتك واحدة من الأغاني الجداد إله، اسمعيها.

هلا خلينا نروح لعبود عباد ورنيم. احنا رح نختم فيها الاغنيه اللي انت طلبتيها، يعني احنا مش ناسين يعني، بس رح نختم فيها. صفاء الترتير يسعد اوقاتك يا صفاء. احنا مع انه حطينا اغنيه صراحه لاعياد الميلاد، يعني اللي بصادف عيد اليوم، بس رح احط لك يعني حاضر. خلينا نسمع عمرو دياب ونرجع.

عبود رجعتنا لأيام كتير قديمة، بس الأغنية صراحة بتسطل كتير حلوة. صفاء ولا يهمك، صفاء بتحكينا كانت قطع الكهرباء ما لحقتنا من أول البرنامج، ولا يهمك يا صفاء، هلا رح نحط لك الأغنية وأكيد بنحكي لبنتك كل سنة وهي سالمة والله يخلي لك إياها وتفرحي فيها يا رب وتشوفيها من الكبار.

خالد حفناوي، يا مساء الخير يا خالد. بده أغنية أدهم القاق بهديها لعبد الله هيلان. حاضر، هلا عن جد رح نختم يعني، خلص رح نسمع أغنية عبد الله والأغنية اللي طلبتها رنيم. أي طلب بعد هيك مش رح أحطه، اعذروني يعني، عشان خلص لازم نختم. فخلونا نسمع أغنية عبد الله.

احنا هيك يعني وصلنا للختام. اكيد شكرا لمشاركاتكم الحلوه، شكرا لكل حدا كان موجود معنا بهاي الساعه، انبسطنا كثير فيكم، وان شاء الله انتم كمان اكيد تكونوا انبسطتوا وغيرتوا جو، وان شاء الله ما نكون نسينا حدا كالعاده. منشوفكم ان شاء الله بكره بحلقات جديده وبرامج جديده. الى اللقاء.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الرابعة مساءً،

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 33 درجة مئوية بنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: الحي.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: هادي نابلس أخي، هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: حياة الأقرب، حياة الوطن،
3: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
2: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
4: باب حاطي لليون، باب حاطي لليون، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشقارع.
2: حياة هواها نابلسي. إنها 5 مساءً الآن.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 33 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: لا تزعل، أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري أشم عطرك، تشم عطري حلات الهوى يا عمري.

listener. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: التوقيت الان هو 6 مساء.
4: شو فيها القد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: بس ليه لعبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: بدي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
10: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 33 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سل التاريخ والأيام، سل المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو.
1: حبيبي
0: يلا

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: حياة FM بتواكب القديم والجديد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن
2: هي قصص حداوي
0: حياة هواها نابلسي
3: بابا

0: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي كل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: إنها الثامنة مساء.
0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على اقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: ليه لعبه
4: بس هيك؟ رح اخدك على احلى محل العاب.
3: دي من محل دكان حياه.
4: يلا على دكان حياه،
3: عنده العاب حلوه كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
6: اوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: التاسعة مساء الآن.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
6: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: الرجال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو انك نسيتيني ورحتي معاك
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: You're now listening.
1: Come on.
0: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو مرحبا.
6: ألو
5: خلص الرصيد
6: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
7: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

خدت بيت الصبي يوم ما لط الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كتير وصعب كتير دق القلب بسرعة بعيد قدرنا نوصل خطر انت نجمة بعيش احسن خط عمر وطيت القلب

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

التسعينات بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139، أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015، أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps، أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs، أو من خلال رقم الواتساب 0522-777-003، أو هيئة مكافحة الفساد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11 ليلا.
2: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

يلا نوع أغاني التسعينات، يلا نوع نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم، هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس.
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.